نفى القائد عبد الملك الحوثي مزاعم استهداف مكة المكرمة، مؤكدا أن اليمنيين يذودون عن المقدسات، وزعم أن السعودية تقوم بتضليل الرأي العام وتغطية جرائمها وفق تعبيره، داعيا إلى تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الإسرائيلي، ومشددا على ضرورة وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار مارس حتى 17 أيلول سبتمبر بلغت 4386 شهيداً و 12407 جرحى، فيما ارتفع إجمالي الضحايا منذ 8 تشرين الأول أكتوبر 2023 إلى 8953 شهيداً و 30643 جريحاً وسط استمرار الغارات والقصف والعمليات العسكرية في الجنوب اللبناني. حذر الكرملين من أن العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا ستعقد جهود التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وجاء ذلك عقب إقرار الكونغرس حزمة عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والدفاع، فيما وصفت موسكو الإجراءات بأنها عدائية، مطالبة برفع القيود عن قطاع الطاقة الروسي. أخيرا تفاقمت أزمة الكهرباء والوقود في ليبيا مع موجات الحر وتهريب الوقود وضعف البنية التحتية، وتكبدت شركات خسائر كبيرة، فيما تسببت الانقطاعات الطويلة بارتفاع تكاليف التشغيل وتسريح موظفين وسط طوابير وقود طويلة وتأخر الإمدادات وتراجع التكرير واستمرار الاستيراد رغم الثروات النفطية. انتهى هذا الموجز الذي وفيناكم به عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية أم أف أم. إلى اللقاء.

0: أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده

قوله تبارك وتعالى: كاف ها يا عين صاد. قال السدي: هو اسم الله الأعظم، وقيل هو اسم للسورة. ذكر رحمة ربك، أي هذا ذكر عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ذكر الله تعالى عبده ونبيه زكريا عليه السلام، وهو من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. إذ نادى ربه نداء خفيا، دعاه دعاء سرا كما هو المأمور به، وهو أبعد عن الرياء وأقرب إلى الصفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصل بالليل والناس نيام. الصلاة في الليل والناس نيام دليل على صدق الفاعل، من أنه لا يريد مدح الناس، لأن الذي يصلي بالليل ولا أحد من الناس يراه دليل على أنه يريد رضا الله. أما من صلى أمام الناس قد يتطرق إلى الرياء. إذ نادى ربه نداء خفيا، إذن دعاه سرا كما هو المأمور به، أو أخفاه لئلا يلام على طلب الولد في أواني الكبر. كبر في السن سيدنا زكريا، فحتى لا يلام على طلب الولد وهو في هذه السن دعا دعاء خفيا، لأنه كما قيل كان ابن 75 سنة، ويقال بل كان عمره آنذاك 80 سنة. قال ربي، أصله يا رب، إني وهن العظم مني، ضعف العظم. وخص سيدنا زكريا عليه السلام العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه، فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته، ولأنه أي العظم أشد ما في الجسد وأصلبه، فإذا وهن إذا ضعف كان ما وراءه أضعف. واشتعل الرأس شيبا، أي فشى في شعره عليه السلام الشيب. يقال اشتعلت النار إذا تفرقت في التهابها وصارت شعلا، فشبه الشيب بشواظ النار في بياضه وانتشاره في الشعر، وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ولا ترى كلاما أفصح من ذلك. ولم أكن بدعائك، أي بدعائي إياك يا الله ربي شقيا. ما معنى هذه الآية؟ ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كان نبي الله زكريا عليه السلام مستجاب الدعوة، إذا دعا الله تعالى استجاب الله دعاءه. فقوله سبحانه وتعالى عن زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، كنت مستجاب الدعوة قبل اليوم سعيدا به غير شقي فيه،
ما معنى غير شقي فيه؟ معناه كنت أعطى دعوتي، كنت أعطى دعوتي. يقال سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها، وشقي إذا خاب ولم ينلها. ولم أكن بدعائك رب شقيا، معناه كان دعائي مستجابا. وإني خفت الموالي، من هم الموالي؟ هم عصبته وإخوته وبنو عمه، وكانوا شرار بني إسرائيل، فخافهم أن يغيروا الدين وأن لا يحسنوا الخلافة على أمته، فطلب عقبا صالحا من صلبه يقتدي به في إحياء الدين. طلب زكريا عليه السلام الولد لأي غاية؟ لأجل أن يحفظ به الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، أي بعد موتي، وكانت امرأتي عاقرا، كانت زوجته عاقرا أي عقيما لا تلد، فهب لي من لدنك اختراعا منك بلا سبب، لأن امرأتي لا تصلح للولادة وهي في هذه السن، فهب لي من لدنك وليا، أي ابنا يلي أمرك بعدي، يلي أمرك بعدي معناه ينشر دعوة الله تعالى بعدي، يرثني ويرث من آل يعقوب، يرثني أي يرث علمي، يا رب هب لي ولدا وارثا مني العلم، من آل يعقوب، يعقوب هو نبي الله والد سيدنا يوسف عليه السلام، ويعقوب من هو والده؟ إسحاق عليه السلام، وجده يكون نبي الله إبراهيم عليه السلام. يرثني ويرث من آل يعقوب، أي هب لي ولدا وارثا مني العلم ومن آل يعقوب بن إسحاق النبوة. ومعنى وراثة النبوة أنه يصلح لأن يوحى إليه، ولم يرد أن نفس النبوة تورث. الأنبياء الكرام الله تبارك وتعالى أعطى بعض أولادهم النبوة وليس الكل. سيدنا إبراهيم الله تعالى أعطى ابنه إسماعيل النبوة، وأعطى ابنه إسحاق النبوة، وسيدنا إسحاق أعطى الله ولده يعقوب النبوة، وسيدنا آدم أعطى الله ولده شيث النبوة. النبوة لا تورث، النبوة لا تورث، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. فطلب سيدنا زكريا من الله تبارك وتعالى ولدا صالحا يرث علمه ليعلم الناس الدين ويكون أهلا للنبوة إن شاء الله تعالى أن يوحى إلى هذا الولد. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مرضيا ترضاه أو راضيا عنك وبحكمك. راض عن الله معناه مسلم لله تعالى، رضي الله عنهم
ورضوا عنه، ورضوا عنه أي قاموا بأداء ما أوجب الله واجتنبوا ما حرم الله ولم يعترضوا على الله، سلموا لله تعالى التسليم الكامل. رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا معنى الرضا عن الله، أي ترك الاعتراض على الله تعالى. يسلم الإنسان لله تعالى كل الأمور، إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر مسمى، هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه بأن أحد أحفاده كان يحتضر يموت، فأرسلت ابنته تطلبه صلى الله عليه وسلم، فأرسل لها بهذه الوصية: إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر مسمى، فلتصبر ولتحتسب. ما معنى ولتحتسب؟ تطلب الأجر من الله تعالى بصبرها، هذا معنى الاحتساب، طلب الأجر من الله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي طلبا للأجر من الله. واجعله ربي رضيا، ربنا تبارك وتعالى يخبرنا عن زكريا عليه السلام بأن الله تبارك وتعالى بشره بغلام اسمه يحيى. يا زكريا، خطاب لنبي الله زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. الله تبارك وتعالى تولى تسميته تشريفا له، الله تعالى تولى تسميته تشريفا له، فهو يحيى بن زكريا عليهما السلام، هو نبي وأبوه نبي، يحيى نبي وزكريا نبي عليهما السلام. لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد بهذا الاسم من قبل، لم يسمى أحد بهذا الاسم يحيى من قبل. وهذا دليل على أن الاسم الغريب جدير بالأثرة، جدير بالأثرة. وقيل لم يكن له مثل في أنه لم يعصه ولم يهم بالمعصية عليه السلام. كل الأنبياء الكرام الله تعالى عصمهم من الكبائر، لا يقعون في معصية كبيرة لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر لا قبل النبوة ولا بعدها، هذا ما عليه أهل الحق قاطبة. إذن الأنبياء لا يقعون في كبيرة، معصومون من الكبيرة، ولا يقعون في صغيرة فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب، ولا يقعون في كفر ولا يجري عليهم سبق اللسان، لا في الأمور العاديات ولا في الأمور الشرعيات. الله تعالى جعلهم صفوة الخلق، فهم أفضل المخلوقات، هم أفضل من الملائكة الكرام، هم أفضل من خواص الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، صفوة الخلق. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد ذكر عدد من أنبيائه ورسله:
وكلا فضلنا على العالمين. صدق الله مولانا العظيم. فسيدنا يحيى لم يعصه ولم يهم بمعصية قط، ولأنه ولد عليه السلام بين شيخ وعجوز. والده نبي الله زكريا كان شيخا متقدما في السن، حسب ما قيل كان عمره 80 سنة عندما طلب الولد، وكانت زوجته عاقرة عقيما لا تلد، وقد طعنت في السن كذلك. وأنه كان حصورا، أي سيدنا يحيى كان حصورا، كما أخبر الله تعالى في كتابه: وسيدا وحصورا. سيدنا يحيى كان معتزلا للنساء، لم يتزوج عليه السلام، لا لأن به علة. فلما بشرته الملائكة، لما بشرت الملائكة نبي الله زكريا عليه السلام، قال: رب أنى يكون لي غلام. ولم يكن هذا على سبيل الاستبعاد، إنما على سبيل الاستكشاف، بأي طريق يكون. كان سيدنا زكريا يتساءل بأي طريق يكون هذا، يكون الولد، أيوهب له وهو وامرأته بتلك الحال، أيعطيه الله تعالى الولد مع الكبر في السن، أم يحولان شابين، أم يعودان شابين. سيدنا أيوب عليه السلام بعدما كان مريضا شفاه الله تعالى وعاد أقوى مما كان، وزوجته واسمها رحمة أنجبت له ضعف ما كان عنده من الولد، لأن أولاده كلهم ماتوا، أنجبت له زوجته رحمة ضعف ما كان عنده من الولد، والله على كل شيء قدير. قال: رب أنى يكون لي غلام.

عتية وهو اليبس والجساوة في المفاصل لأنه كبر في السن، والعظام كالعود اليابس من أجل الكبر، يضعف العظم كلما كبر الإنسان في السن. قال كذلك، أي الأمر كذلك تصديق له. قال ربك هو علي هين، أي خلق يحيى عليه السلام من كبيرين سهل، الله تعالى لا يعجزه شيء، قادر على تكوين ما سبقت به إرادته. شاء الله تعالى ليحيى أن يولد من عجوز وشيخ كبير، فسبحان الله العظيم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه زكريا: وقد خلقتك من قبل، أي أوجدتك من قبل يحيى عليه السلام، ولم تك شيئا، أي كنت معدوما، أي كنت معدوما، لأن المعدوم ليس بشيء. قال رب اجعل لي آية، طلب سيدنا زكريا من الله تعالى أن يجعل له علامة يعرف بها حبل امرأته، طلب من الله تعالى علامة يعرف بها بأن امرأته حبلة حامل،

أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، أي حال كونك سوي الأعضاء واللسان، يعني علامتك أن تمنع الكلام فلا تطيقه وأنت سليم الجوارح، ما بك خرس ولا بكم. يمنع عن الكلام 3 أيام بلياليهن،

أي تذكر الأيام كذلك. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب، والمحراب موضع الصلاة، ليس هذا هو المقصود، التجويف الذي يكون باتجاه القبلة في المسجد، إنما المحراب موضع للصلاة، موضع للصلاة في المسجد. فخرج على قومه من المحراب، خرج من موضع صلاته، وكانوا ينتظرونه عليه السلام ولم يقدر أن يتكلم. فأوحى إليهم، أي أشار بإصبعه، فأوحى إليهم أي أشار نبي الله زكريا بإصبعه، أن سبحوا بكرة وعشيا. المقصود هنا صلاة الفجر والعصر، صلاة الفجر والعصر. يا يحيى، أي وهبنا له يحيى عليه السلام، وقلنا له بعد ولادته وأوان الخطاب يا يحيى، أي بعدما خلق الله تعالى يحيى خوطب نبي الله يحيى، خذ الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا التوراة، خذ الكتاب أي التوراة، لأنهم كانوا من أنبياء بني إسرائيل، والله تعالى أوحى إليهم بشرع التوراة، يعملون بالتوراة، بشرع التوراة المباركة. خذ الكتاب أي التوراة بقوة، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد. وآتيناه الحكمة، أي الحكمة، وآتيناه الحكمة أي الحكمة، وهو فهم التوراة والفقه في الدين. الحكمة فهم التوراة والفقه في الدين. وآتيناه الحكم صبيا، يقال دعاه الصبيان للعب، الصبيان دعوا نبي الله يحيى عليه السلام ليلعب معهم، وكان صبيا، فقال ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. وحنانا من لدنا، أي شفقة ورحمة لأبويه وغيرهما، من لدنا أي من عندنا. وزكاة أي وطهارا وصلاحا، فلم يعمد بذنب عليه السلام. وكان تقيا، كان مسلما مطيعا كسائر الأنبياء والمرسلين. والتقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وكلما كان الإنسان أتقى كلما كان أفضل. الفضل عند الله تعالى بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه يحب قصيدة لبيد، يحب قصيدة لبيد بن ربيعة، والتي فيها الأبيات التالية: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. إن تقوى ربنا خير نفل، خير ما يؤتاه الإنسان تقوى الله تعالى. وبإذن الله ريثي وعجل، معناه لا يسرع مسرع ولا يبطئ مبطئ إلا بمشيئة الله. أحمد الله،

0: فلا ند له، لا شريك له، لا مثيل له. أحمد الله فلا ند له سبحانه وتعالى. بيديه الخير ما شاء فعل. بيديه الخير أي والشر، أي أن الله تعالى هو الذي يقدر الخير والشر، الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله. لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله، إلا بتقدير الله. لكن الشر ليس بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. الله تعالى ما أمرنا بفعل الشر ولا يحب لنا فعل الشر ولا أمرنا بفعل الشر، ولكنه شاءه وقدره سبحانه وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل. من هداه سبل الخير اهتدى، من شاء الله له أن يكون مهتديا اهتدى، ناعم البال مطمئن البال. ومن شاء أضل، من شاء الله له الضلالة فيضل، كما شاء الله الضلالة لفرعون وهامان والنمرود وسائر الكافرين. وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه وبارا بهما لا يعصيهما عليه السلام. سيدنا يحيى ما كان يعصي والده نبي الله زكريا، ولم يكن يعصي أمه، ولم يكن جبارا عصيا، لم يكن متكبرا. والعصي أي عاصيا لربه، لم يكن عاصيا ولم يكن متكبرا جبارا. وسلام عليه، أمان من الله تعالى له، وسلام عليه أمان من الله له يوم ولد من أن يناله الشيطان. الله حفظه من أن يناله الشيطان. فالأنبياء لا سلطة للشيطان لإبليس عليهم. هو إبليس اعترف كما أخبر الله في القرآن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله تعالى عن سيدنا يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. دليل من القرآن الكريم على أن الأنبياء الكرام إبليس لا سلطة له عليهم. هذه الآية دليل من القرآن. إلا عبادك منهم المخلصين، اعترف بأنه لا سلطة له على الأنبياء. وسيدنا يوسف من هؤلاء الأنبياء من المخلصين، معناه سائر الأنبياء والمرسلين من عباد الله المخلصين، فإبليس لا سلطة له عليهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في إسرائه رأى إبليس، لكن لم يره على صورته الأصلية التي خلقه الله عليها. رآه متنحيا عن الطريق، فلم يستطع أن يقترب منه عليه الصلاة والسلام، لأن هيبته غلبته. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت من فتاني القبر، من منكر ونكير. هؤلاء يسمون بفتاني القبر، منكر ونكير. ويوم يبعث حيا من الفزع الأكبر، أي يوم القيامة. وهذه أوحش المواطن، كما قال ابن عيينة: إنها أوحش المواطن، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أوحش المواطن. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. صدق رسول الله فيما أخبر به.
6: إخوة الإيمان، هذا يوم الجمعة المبارك، لذا نذكر إخواننا بقصد المسجد باكرا لأجل صلاة الجمعة، متطيبين لابسين جميل الثياب ونظيفها سيما الأبيض منها، عملا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالبياض فإنه أفضل الثياب.
7: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الخلق.

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول.

يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا

مستمعينا الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير. نبقى وإياكم الآن مع نقل لوقائع خطبة وصلاة الجمعة.

ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته يوم القيامة يا رب العالمين. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، يقول عز من

فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء الواجبات، اتقوا الله تعالى باجتناب المحرمات. هنيئاً إخوة الإيمان لمن هو متبع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الاتباع الكامل. هنيئاً لمن استعد لما بعد الموت وكان من العاملين في سبيل الله. هنيئاً لمن كان يبني للمسلمين ولا يهدم عليهم. هنيئاً لمن كان على خطى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ليكون معهم في أعلى عليين. أيها الإخوة الكرام، إن العمل في سبيل الله تعالى يرفع شأن العامل، ولذلك قال الله تعالى في شأن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك. فالمرضي عند الله تعالى هو من التزم شرع الله عز وجل، فأدى ما أوجب الله عليه واجتنب ما حرم الله عليه. هذا الإنسان إذا مات لا يعذب في قبره ولا في آخرته. وأنبياء الله عز وجل درجتهم أرفع الدرجات، لا يساويهم الملائكة ولا يساويهم الأولياء من البشر مهما جدوا في الطاعة والعبادة. فالنبوة لا تكون بالاكتساب، بل الله تعالى اصطفى من عباده أحبابا له، جعلهم أنبياء مبشرين ومنذرين. وعجبا لأولئك الذين يدعون التصوف وينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق به، وينسبون إلى أنبياء الله تعالى ما لا يليق في حقهم. فمنهم من ينسب والعياذ بالله إلى نبي الله موسى أنه لما قال له ربه والعياذ بالله: أتظن نفسك أفضل من الكلب الأجرب؟ قال: لا. وأن الرب عز وجل قال له: لو قلت بلى لما حوتك من ديوان الأنبياء. هل يقول عاقل مثل هذه الرواية المكذوبة المفترات في حق نبي مكرم عند الله تعالى قال الله فيه: وكان عند الله وجيها. مثل هؤلاء الناقلين كمثل الحمار يحمل أسفارا. أيها الإخوة الكرام، علو شأن المرء ورفعة درجته يكون في التزام ما أمره الله تعالى به. فليس الشأن عند الله تعالى أن يكون المرء جميل الصورة ممتلئ الجيب، لا، بل الشأن عند الله تعالى بعد صحة الإيمان بالتزام شرع الله عز وجل، بالقيام بمصالح المسلمين والسعي في قضاء حاجات الأرامل والمشردين والمساكين والمستضعفين. إخوة الإيمان، الوجاهة عند الله تعالى ليست بالمال، فقد روى الإمام مسلم أن بغيا من بغايا بني إسرائيل كانت امرأة مسلمة زانية، رأت كلبا يطوف حول بئر قد كاد أن يقتله العطش، فنزعت خفها أي حذاءها وغرفت به الماء من البئر وسقت الكلب العطشان، فغفر الله لها بما فعلت. فما بال أقوام يعرضون عن أن يكونوا من الساقين لأرواح طاهرة، لأطفال باكية، لأرامل حالتهن يرثى لها.
لرجال تكاد الدموع تجري على خدودهم من كثرة الهموم والمصائب والغلاء. إخوة الإيمان، الوجيه عند الله تعالى كما قال عز من قائل عن نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فإنه عليه السلام دعا قومه إلى الإيمان بالله ونبذ عبادة الأصنام، فلما لم يعجبهم ما دعاهم إليه من الإيمان والتوحيد قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ولكن الله تعالى وعده نصره المبين فقال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا نبي الله نوح عليه السلام الذي كان وجيها عظيما عند ربه دعا قومه إلى عبادة الله 50 سنة، ومع ذلك كانوا مرة قد مروا به وهو يبني السفينة في أرض العراق، وذلك قبل الطوفان، فضربوه عليه الصلاة والسلام حتى أغمي عليه

أيها الإخوة الكرام، الدنيا دار بلاء، قد يبتلى النبي في ماله وأولاده وصحته، وقد يبتلى الكافر أو السفيه أو الرذيل في ماله وأولاده وصحته، ولكن الشأن عند الله تعالى بالوجاهة لا في من يتصنع الوجاهة على جثث الفقراء. ونختم بما أخبر الله تعالى به عن قول نبيه نوح عليه السلام: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. جعلنا الله وإياكم من عباده الراشدين، وختم لنا بالحسنى هذا: وأستغفر الله فيا فوز المستغفرين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حق حمده، والصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير القائل:

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى بأداء ما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر، من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر والحجر. Dear brothers in Islam, good tidings will come to those who now follow Prophet Muhammad, peace be upon him. In the most complete manner, the honor that one receives from doing so is due to the honor of the correct belief that one holds and the deeds that result from it. One does not acquire a rank among the highest levels of Aliyin in paradise by merely wearing pleasing attire or presenting oneself well in order to please others. The rank of prophets of Allah Azza wa Jal is the highest among all ranks. How strange it is that some people who claim to be Sufis, yet they attribute an ugly statement to Prophet Musa alayhi salam. They claim that his Lord said to Musa alayhi salam, "Do you think that you are better than a flea-infested dog?" They claim that Musa said no. They also claim that Allah Ta'ala said to Prophet Musa, "If you had said yes, I would have removed you from the office of prophethood." Would a sound-minded person fabricate such a vile narration about an honorable prophet, when in fact Allah Ta'ala said about Prophet Musa, وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا, which means, indeed, he, Prophet Musa, is greatly honored by Allah the Almighty. Dear brothers in Islam, being highly honored by Allah is further explained in the Quran. Allah Ta'ala said about Prophet Ibrahim, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, which means, we, meaning Allah, have guided Ibrahim alayhi salam to the true path from a young age, and we have all knowledge about him. Prophet Ibrahim alayhi salam called his nation to embrace Islam and to leave their invalid worship of idols. As for Prophet Nuh alayhi salam, he was a prophet greatly honored by Allah the Almighty. He called his people to Islam for 950 years. However, Allah Ta'ala later granted him victory. Allah the Exalted blessed Prophets Dawood and Sulaiman alayhim as-salam with immense wealth, yet they did not forget that this endowment was a blessing from Allah Tabaraka wa Ta'ala. We conclude with the saying of Prophet Nuh, as mentioned in the Holy Quran, رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا, which means, my Lord, forgive me and my parents and those believers who enter my home, and the male and the female believers, and do not increase the wrongdoers except in destruction. إخوة الإيمان, لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد, إذ قال الله تعالى فيه, وإنك لعلى خلق عظيم, وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, ويقول النبي العظيم صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام, من صلى علي عصر يوم الجمعة 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 سنة. فلا تنسوا من الصلاة والسلام عليه, فإن الصلاة والسلام على رسول الله نور وضياء. الله عظم قدر جاه محمد وأنا له فضلا لديه عظيما, في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا. اللهم اغفر لنا ولمن حضر جمعتنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا ولمن أوصانا الدعاء وللمؤمنين والمؤمنات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ارحمنا فوق الأرض وفي باطن الأرض ويوم العرض عليك. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

وأبدا لا إله إلا الله، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صلاتكم أثابني وأثابكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

92 MFM Muslim Community Radio. تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

أصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية تحذيراً عاجلاً بعد إصابة مستهلك بتمزق في المريء ونقله إلى المستشفى إثر استخدام منتج مقلد للتنحيف سوق باسم ريتاتروترايد. وكشفت الفحوص أن القارورة غير المعرفة لم تحتوي ريتاتروترايد بل سيماغلوتايد غير معلن عنه بتركيز يقارب 8 أضعاف تركيز منتجات أخرى مسجلة. وأكدت الهيئة أن ريتاتروترايد دواء تجريبي لم يعتمد للاستخدام العام، محذرة من الشراء عبر الإنترنت أو من الخارج لأنها قد تكون مقلدة أو ملوثة وغير معقمة وتحمل جرعات قد تهدد الحياة. دخل نظام سمارت رنتل بونتس حيز التطبيق في نيو ساوث ويز متيحا للمستأجرين نقل تأمين الإيجار من منزل إلى آخر بدل دفع مبلغ جديد كامل. وتتوقع الحكومة استفادة أكثر من 2 مليون مستأجر مع توفير ما يصل إلى $4,000 لكل انتقال مقابل رسم يبلغ $25. وسجل النظام تحويلات قاربت قيمتها $1 مليون في 3 مناطق. وإذا كان التأمين الجديد أعلى يدفع المستأجر الفارق، وإذا كان أقل يسترد الفارق، فيما تضم الحزمة إجراءات لحماية المستأجرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تواجه منعطفا حاسما مع إيران، مؤكدا استمرار الاتصالات بشأن اتفاق محتمل، وأضاف أنه يدرس خيارات مصيرية بشأن التدخل وسيناقش الموقف مع الحلفاء خلال اجتماعات الأمم المتحدة، مشيدا بنجاح الحصار البحري وتقييد الصادرات الإيرانية. تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب وسط تحذيرات من تصعيد جديد، كما تحدثت تقارير عن التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار، فيما تجاوز عدد النازحين 122 ألف شخص جراء التطورات العسكرية الأخيرة. دعت تركيا اليونان إلى احترام وضع الجزر منزوعة السلاح، وأكدت رفضها تثبيت أمر يخالف المعاهدات، بينما شددت أثينا على الدفاع عن ما أسمته بحقوقها السيادية، ويتزامن ذلك مع تحركات عسكرية تركية قبالة الجزر اليونانية في بحر إيجا. أخيرا أكدت رابطة التأمين السويسرية أن عاصفة عنيفة ضربت سويسرا أواخر آب أغسطس تسببت بخسائر مؤمن عليها تقارب 1 مليار فرنك سويسري، معظمها مرتبط بأضرار السيارات، وشهدت مناطق واسعة رياحا قوية وبردا ضخما، فيما يرجح تضرر أكثر من 100 ألف سيارة خلال العاصفة. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، نشكركم على هذه المتابعة، إلى اللقاء.

0: 2MFM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم. والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك، هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق.
بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين

متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا أمر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، استعمال السيجارة هذه ينبغي قطعها، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل، لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه السيجارة وما أشبهها من الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب، مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام. قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك.

لا يكثر الكلام، يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
2: A 2MFM sponsor.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
2: Sponsoring 2MFM.
5: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
6: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
5: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
7: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
8: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلاً كبيراً، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، من تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف

وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى قوله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وقوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود

لبئس ما كانوا يفعلون. والقرآن مشحون بهما، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات. ولحديث أبي سعيد في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذكر الله تبارك وتعالى الذين كفروا من بني إسرائيل وقد لعنوا على لسان نبي الله داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. المنكر انتشر بينهم، فكانوا لا ينهون بعضهم بعضا عن المنكرات، لذلك لعنهم الله تعالى في القرآن الكريم على لسان نبي الله داود عليه السلام وعلى لسان نبي الله عيسى عليه السلام. الله تعالى مدح هذه الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا بد من الحكمة. لذلك قال العلماء: المختلف فيه لا ينكر، والمجمع عليه ينكر. مسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال بالحل ومنهم من قال بالحرمة، لا يعترض على هذا ولا يعترض على هذا. فمن رأيناه يقلد هذا الإمام الذي قال بالحل سكتنا عنه، ومن رأيناه يقلد ذلك الإمام الذي قال بالحرمة سكتنا عنه. لكن إن كنا نعتقد بأن هذا الإنسان يتبع القول الآخر وفعل شيئا يخالف ذلك، يعترض عليه. مثال للتقريب: في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وفي قول للإمام مالك عورة الرجل السوءتان. فالفخذ عنده رحمه الله ليس عورة، فمن رأيناه كاشفا فخذه وهو شافعي المذهب هنا ننكر عليه، من قال له اللي عم تعمله حرام، أنت تقلد الإمام الشافعي والإمام الشافعي قال بالحرمة، فهنا ينكر عليه. أما إن كان هو مالكي المذهب أخذ بقول الإمام مالك فكشف عن فخذه، هنا لا يعترض عليه، لأن قول الإمام مالك قول معتبر، والإمام مالك إمام معتبر، فلذلك لا يعترض على من قلد مذهبه رحمه الله تعالى. ما حكم مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية بغير حائل؟ الجواب: حرام بالاتفاق عند الحنفية، عند المالكية، عند الشافعية، عند الحنابلة، حرام، لم يختلف عالم في هذا. لكن المسألة الخلافية: هل هذا ناقض للوضوء أم لا؟ من مس جلد امرأة أجنبية، أجنبية يعني منها من المحارم، منها أمه ولا عمته ولا خالته ولا بنته، منها من المحارم اسمها أجنبية، فإن لمس بشرة الأجنبية
هل ينتقض وضوءه أم لا؟ هذه المسألة فيها أقوال وتفصيل بين العلماء. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من لمس بشرة امرأة أجنبية من غير حائل، الجلد على الجلد، فقد انتقض وضوءه ووضوءها إن كانت هي متوضئة. في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إن مست يده جلد امرأة أجنبية من غير حائل لا ينتقض وضوءه، وإن كان متعمدا مع كونه حراما، فمثل هذا يعترض عليه من ناحية اللمس، من قال له كيف بتلمس إيد امرأة أجنبية بغير حائل، هذا حرام. لكن من حيث الوضوء إن كان مقلدا للإمام أبي حنيفة لا ينتقض وضوءه. في مذهب الإمام مالك رحمه الله قال: إن لمس جلد المرأة الأجنبية بقصد اللذة أو وجدها ينتقض وضوءه، وإلا فلا، مع كونه حراما، مع كونه حراما. إذن القاعدة المختلف فيه لا ينكر، والمجمع عليه ينكر.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، معنا اليوم الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جمعة مباركة إن شاء الله.
0: وعليكم إن شاء الله، بارك الله فيك يا شيخ،
1: رحمكم الله.
0: الشيخ اليوم إن شاء الله حيحدثنا عن أشياء مهمة أكيد بتهمنا وبتهم كل مسلم.
1: نعم،
0: تفضل يا شيخ.
1: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم يسر أمورنا وفرج كرباتنا واقض حوائجنا واشف مرضانا وارحم موتانا المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا وكل السادة المستمعين وعبر أثير إذاعة 2MFM
0: إذاعة الجالية الإسلامية
1: مسلم كوميونيتي راديو،
0: ما شاء الله. تفضل.
1: نذكر اليوم يوم الجمعة وهو يوم عظيم مبارك، نذكر فيه بورد الجمعة من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبالإكثار في هذا اليوم العظيم المبارك من الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أحببنا أن نتكلم اليوم عن أمر هو من الأهمية بمكان، ألا وهو الرضا عن الله تبارك وتعالى. ولكن قبل أن نتكلم عن مسألة الرضا عن الله، نريد أن نبين أن هذا الأمر متعلق بالواجبات القلبية، يعني أمر متعلق بالقلب. وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه، فقالوا القلب أشد تقلبا من الماء لما تضع القدرة على الماء وكن تحت النار، لما بيغلي الماء كيف سرعته في الغليان؟ قالوا هكذا القلب يتقلب من حال إلى حال. فالواحد منا ينبغي عليه أن يعمل على إصلاح قلبه، أي الواحد منا ينبغي أن يعمل على إصلاح قلبه وأن ينتبه. أما لو ترك قلبه هكذا لكل الأشياء التي ترد عليه من يعني الصفات السيئة والأشياء التي لا ينبغي أن تليق من الحقد والحسد والغل والكراهية، ويكون هذا القلب مملوء بأشياء لا ترضي الله تبارك وتعالى، وصاحب هذا القلب لا يرتاح. صاحب هذا القلب لا يكون مرتاحا. أما صاحب القلب النقي، أما صاحب القلب الطيب، أما صاحب القلب الصافي، صاحب القلب الذي لا يحمل غلا ولا حقدا ولا حسدا ولا غير ذلك من هذه يعني الأشياء والصفات السيئة، صاحب هذا القلب يكون مرتاحا، يكون قلبه مرتاح وباله صاف. أما الذي يحمل في قلبه هذا لا يرتاح، ولا يرتاح هو ولا يرتاح غيره بسببه. أما صاحب القلب الذي لا يحمل في قلبه على إخوانه المسلمين، بل دائما يعفو لله، يسامح لله، يصفح لله، لا يبات وفي قلبه شيء على يعني على امرئ مسلم، هذا الإنسان يعني معه جوهرة نقية، فليحافظ عليها وليحافظ على نقائها. فهذا القلب يعني كما ورد في الحديث، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي أن نعمل على إصلاح قلوبنا. فمن الواجبات القلبية التي يجب على كل مكلف أن ينتبه لها الرضا عن الله تبارك وتعالى. ومعنى الرضا عن الله بمعنى التسليم له وترك الاعتراض، يعني الواحد يسلم أمره لله في كل أحواله، في المنشط والمكره، في حال الفرح وفي حال الحزن، في حال السرور وفي حال الكآبة، في حال كذا وفي حال كذا، هو دائما يعني مسلم لله تبارك وتعالى. لذلك قال أهل العلم: ولا تثبت قدم في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، وذلك لأن العالم وما حوى ملك لله تبارك وتعالى، فالعبد عبد والرب رب، العبد عبد والرب رب، ربي سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم في خلقه بما يريد سبحانه وتعالى، فيجب على المكلف أن يرضى عن الله. ومعنى الرضا عن الله كما قلنا معنى التسليم له وترك الاعتراض، وترك الاعتراض أي لا يعترض على الله لا اعتقادا ولا لفظا باطنا وظاهرا في قضائه وقدره. ليس بعض الناس مثلا قد يقول بلسانه الحمد لله لكن قلبه ليس راض، قلبه معترض، أو مثلا يقول بلسانه الحمد لله وأفعاله لا تدل على التسليم لله. فالإنسان ينبغي أن ينتبه، لا يعترض على الله اعتقادا ولا لفظا باطنا وظاهرا في قضائه وقدره، فيرضى عن الله تبارك وتعالى في تقديره الخير والشر والحلو والمر والرضا والحزن والراحة والألم. وهنا ينبغي أن نميز مع التمييز في المقدور والمقضي فرق بين القدر الذي هو صفة الله وهو جعل كل شيء على ما هو عليه، وفرق بين الأمر المقضي، الأمر الذي قدره الله، الأمر الذي قضاه الله تبارك وتعالى. فإن المقدور والمقضي إما أن يكون مما يحبه الله وإما أن يكون مما يكرهه الله تبارك وتعالى. والمقضي يعني الشيء الذي قضاه الله قدره الله الذي هو محبوب لله تعالى على العبد.

0: الإيمان بالقضاء والقدر وبين كراهية بعض المقدورات والمقضيات تنافٌ، لا يوجد بينهم تنافٌ، نحن نسلم في قضاء لقضاء الله وقدره في تقديره الخير وتقديره الشر، لكن نحب الشيء الذي يحبه الله ونكره الشيء الذي يكرهه الله ولا يحبه وكرهه من عباده. والقدر كما قلنا هو تقدير الله تعالى الذي هو صفته، والقضاء الذي هو صفته وهو جعل كل شيء على ما هو عليه، هذا نحبه ولا نكرهه، ورب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، نرضى بتدبير الله ونرضى بتقدير الله للأشياء ونرضى بتقدير الله بالأشياء. ونعيد كمان بنعرف بنقول القدر أي التقدير أو التدبير، وهذا هو خلق الله للأشياء على الوجه المطابق لعلمه الأزلي فيخلقها في الوقت الذي علم أنها تكون فيه. فنرضى بقضاء الله وقدره أي قضاء صفته، يعني نرضى بما قدره الله، يعني الصفة الثابتة لله تبارك وتعالى. ولو ذكرنا بعض القصص أو بعض الأشياء المتعلقة بهذا الأمر يدلك دلالة واضحة، يعني الواحد مننا مثلا أحيانا نحن نذكر بعض القصص لأي شيء، لنأخذ العظة والعبرة، لنعرف سلفنا الصالح، لنعرف هؤلاء العلماء، هؤلاء الأولياء، هؤلاء الأكابر الذين هم قدوة لنا، ساداتنا الأنبياء كم صبروا وتحملوا، أولياء الله كم صبروا وتحملوا على ما ابتلاهم الله به. قالوا مما نزل على في بعض الكتب القديمة، يعني على بعض أنبياء الله، أي في بعض كتب غير القرآن، مما نزل على بعض أنبياء الله: عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، والله غالب على أمره، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. يعني انظر إلى هذه العبارات، يعني هذه العبارات يعني كم هي
1: ما شاء
0: تريح
1: الله.
0: تريح
1: ما شاء
0: القلب
1: الله. نعم.
0: عبدي
1: نعم.
0: أريد وتريد، وحتى بالعمية يقولون أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. فورد في بعض الكتب القديمة مثل هذا: عبدي أريد وتريد، عبدي تريد وأريد ولا يكون إلا ما أريد، لا يكون إلا ما قدره الله، فإن رضيت بما أريد كفيتك ما تريد.
1: ما شاء الله.
0: فإن رضيت بما تريد بما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد، يعني واحد ما رضي بقضاء الله،
1: يا لطيف،
0: أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد.
1: يا الله.
0: يعني مثلا أحيانا البلاء نازل النازل، البلاء نازل النازل، فأحيانا الواحد منا ينزل عليه البلاء، هذا الإنسان إن رضي وسلم، إن رضي وسلم، إن سلم لقضاء الله، رضي بقضاء الله وقدره، قضاء الله نافذ، ولكن هذا الإنسان ماذا حصل؟ يحصل الأجر العظيم، يحصل الثواب الكبير، يحصل الثواب العظيم لتسليمه لله، ويكن من الصابرين، والله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن على المقابل لو قضاء الله نازل، نازل أيضا، ولكن هذا الإنسان مثلا ما رضي بل اعترض على قضاء الله، اعترض على ما قدره الله، ما سلم لله عز وجل، فهل ذلك يغير من قضاء الله شيء؟ لا يغير من قضاء الله شيء، قضاء الله نافذ نافذ لا محالة، لا يستطيع أحد أن يمنع قضاء الله أو أن يرده أو أن يغيره. فهذا الإنسان الذي اعترض قضاء الله قلنا نافذ، ولهذا الذي سلم فائز، والذي اعترض، الذي اعترض كفر بالله، هو الذي خسر الثواب، خسر الأجر، وباعتراضه كفر والعياذ بالله تعالى، يخرج من دين الله. يعني تلاقي بعض الناس والعياذ بالله أحيانا بعض الناس

0: يستخدمون بعض العبارات مما يدل على عدم رضاهم. تلاقي مثلا بعض الناس إن ابتلاه الله بشيء، تلاقي بعض الناس والعياذ بالله لك هو في إيه يا رب، هو ما فيش غيري، هو ما فيش مش عارف إيه، مثل هذا الكلام الذي هو مخرج من دين الله والعياذ بالله، لأنه فيه اعتراض على الله، على الله تبارك وتعالى. فالواحد دائما يعود لسانه ويعود نفسه على التسليم لله. والله يا أخي الكريم، التسليم لله فيه راحة عجيبة، فيه راحة عجيبة للقلب. يعني إن نزل عليك البلاء سلمت أمرك لله، الله يكفيك هم هذا البلاء. لكن إن أتعبت نفسك وأنا وحصل وكذا وما رضي وما قبل وكذا وكذا، هذا أتعب نفسه وما غير شيئا. لكن إذا أنت لجأت إلى الله تبارك وتعالى، لذلك الواحد منا عليه إذا اشتد عليه البلاء، إذا اشتد عليه الكرب، ماذا يصنع؟ يلجأ إلى طاعة الله، ليس كما يفعل كثير من الناس في هذه الأيام. كثير من الناس في هذه الأيام إذا اشتد عليهم البلاء يلجؤون إلى معصية الله والعياذ بالله. فهذا الإنسان يزيد الأمر على نفسه، لكنه إن نزل عليه البلاء فصبر وسلم الأمر لله تبارك وتعالى، يكون هذا الإنسان فائزا، لا يكون من الخاسرين، لأنه رضي بما قضاه الله وقدره وسلم أمره لله تبارك وتعالى. ورد وفي قصة كمان يرونها عن بشر بن الحارث العابد الزاهد، قال: قصدت عبادان، وهذا اسم مكان، في بدايتي يعني في أول سلوكه، في أول سيره إلى الله، قال: فإذا أنا برجل مجذوم أصابه الجذام، تساقطت أطرافه، أعمى قد صرع في الشمس، والنمل يأكل لحمه. فقلت: يا ربي، مجذوم أعمى يأكل النمل لحمه. فرفعت رأسه فوضعته في حجري، يعني اقترب منه، ورفع هذا الإنسان المبتلى رأفة به، حن قلبه لهذا الإنسان المبتلى. قال: فرفعت رأسه فوضعته في حجري، فلما أفاق قال: من هذا الفضولي؟ يعني انظر، حتى هذا الإنسان المبتلى، هذا الإنسان الذي أصيب بهذا البلاء الشديد العظيم، هو صابر ومسلم لله تبارك وتعالى. فلما رفع رأسه قال: من هذا الفضولي الذي يحول يدخل بيني وبين سيدي؟ فوحقه لو قطعني إرابا إرابا ما ازددت له بتوفيقه إلا حبا. هذا الإنسان قلبه حاضر.
1: بارك الله فيك شيخي. نطلع فاصل مع الأخبار إن شاء الله،
0: طيب
1: ونعود
0: إن شاء الله بإذن الله.
1: إذن مستمعينا الكرام، إليكم الأخبار باللغة العربية.
2: MFM Muslim Community Radio.
3: تحية لكم متابعينا الكرام، والآن إلى موجز الأخبار.

0: أصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية تحذيراً عاجلاً بعد إصابة مستهلك بتمزق في المريء ونقله إلى المستشفى إثر استخدام منتج مقلد للتنحيف سوق باسم ريتاتروترايد. وكشفت الفحوص أن القارورة غير المعرفة لم تحتوي ريتاتروترايد بل سيماغلوتايد غير معلن عنه بتركيز يقارب 8 أضعاف تركيز منتجات أخرى مسجلة. وأكدت الهيئة أن ريتاتروترايد دواء تجريبي لم يعتمد للاستخدام العام، محذرة من الشراء عبر الإنترنت أو من الخارج لأنها قد تكون مقلدة أو ملوثة وغير معقمة وتحمل جرعات قد تهدد الحياة. دخل نظام سمارت رنتل بونتس حيز التطبيق في نيو ساوث ويز متيحا للمستأجرين نقل تأمين الإيجار من منزل إلى آخر بدل دفع مبلغ جديد كامل. وتتوقع الحكومة استفادة أكثر من 2 مليون مستأجر مع توفير ما يصل إلى $4,000 لكل انتقال مقابل رسم يبلغ $25. وسجل النظام تحويلات قاربت قيمتها $1 مليون في 3 مناطق. وإذا كان التأمين الجديد أعلى يدفع المستأجر الفارق، وإذا كان أقل يسترد الفارق، فيما تضم الحزمة إجراءات لحماية المستأجرين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تواجه منعطفا حاسما مع إيران، مؤكدا استمرار الاتصالات بشأن اتفاق محتمل، وأضاف أنه يدرس خيارات مصيرية بشأن التدخل وسيناقش الموقف مع الحلفاء خلال اجتماعات الأمم المتحدة، مشيدا بنجاح الحصار البحري وتقييد الصادرات الإيرانية. تتواصل المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين في جبهة كهبوب قرب باب المندب وسط تحذيرات من تصعيد جديد، كما تحدثت تقارير عن التزام الحوثيين بوقف إطلاق النار، فيما تجاوز عدد النازحين 122 ألف شخص جراء التطورات العسكرية الأخيرة. دعت تركيا اليونان إلى احترام وضع الجزر منزوعة السلاح، وأكدت رفضها تثبيت أمر يخالف المعاهدات، بينما شددت أثينا على الدفاع عن ما أسمته بحقوقها السيادية. ويتزامن ذلك مع تحركات عسكرية تركية قبالة الجزر اليونانية في بحر إيجا. أخيرا أكدت رابطة التأمين السويسرية أن عاصفة عنيفة ضربت سويسرا أواخر آب أغسطس تسببت بخسائر مؤمن عليها تقارب 1 مليار فرنك سويسري، معظمها مرتبط بأضرار السيارات. وشهدت مناطق واسعة رياحا قوية وبردا ضخما، فيما يرجح تضرر أكثر من 100 ألف سيارة خلال العاصفة. مع هذا الخبر ينتهي هذا الموجز، نشكركم على هذه المتابعة، إلى اللقاء.
1: نرجع لكم مستمعينا الكرام مع الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري. أهلا وسهلا بك مجددا دكتور.
2: بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم.
1: تابع شيخي.
2: نعم، فكنا نتكلم أنه الواحد يرضى بقضاء الله وقدره، وهناك أمر مهم لابد أن نبينه، ألا وهو أن القضاء يأتي بمعنى المقضي، والمقضي منه ما هو خير ومنه ما هو شر، منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ويأتي القدر أيضا بمعنى المقدور، أي المخلوق الذي منه ما هو خير ومنه ما هو شر. ولما نقول العبد يرضى عن الله، أي يجب على المكلف أن يرضى بقضاء الله، بمعنى ألا يعترض على الله، لا اعتقادا لا في الباطن ولا في الظاهر، يعني باللسان فيرضى عن الله، يكون مسلما لله تبارك وتعالى. والمؤمن الكامل لا يختلج في قلبه اعتراض، يعني لا يحصل عنده أي اعتراض، بل كلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه لله، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، وسره لا يتغير. يعني ليس كحال بعض الناس، لك أنا بدعي بدعي بدعي وأدعو الله دائما ولا يحصل شيء، فتراه يترك الدعاء. أما الذي يكون مسلما لله هو يدعو الله تبارك وتعالى، وحصل المراد أو لم يحصل المراد قلبه لا يتغير، سره لا يتغير، لأنه يعلم أنه عبد مملوك لربه، والمالك سبحانه وتعالى يتصرف في خلقه كما يريد، وهو ليس بظلام للعبيد. فالواحد العبد إن اعترض على الله خرج من دائرة الإيمان كما جرى لإبليس اللعين. والإيمان القوي يظهر أثره عند قوة البلاء. كيف الواحد منا يعرف هل هو صاحب إيمان قوي أو إيمان ضعيف؟ انظر إلى قلبك، انظر إلى نفسك عند نزول البلاء، هل يتغير سرك؟ هل يتغير ظاهرك؟ هل تلجأ إلى الاعتراض؟ هل تلجأ إلى معصية الله؟ أم أنك تكون مسلما لله ظاهرا وباطنا في أقوالك وأفعالك؟ فإن اعترض العبد على الله خرج من دائرة الإيمان، والإيمان القوي يظهر أثره عند قوة البلاء. فانظر مثلا لو نظرنا إلى ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، هذا نبي الله يحيى بن زكريا عليهما السلام، الله عز وجل سلط عليه فاجرا، ملك فاجر أمر بذبحه فذبح عليه السلام وهو نبي كريم. وأحيانا بعض الناس ماذا يقول لك؟ لماذا لم يمنع الله هذا الظالم من قتل نبيه يحيى؟ وقد يقول قائل أيضا، لماذا لم يمنع الله كل تسلط من غير يعني من هؤلاء الكفار الذين تسلطوا على أنبياء الله وعلى المؤمنين؟ وقد يقول قائل، لماذا يجوع المؤمن ويشبع الكافر؟ هنيئا لمن كان متوكلا على الله، مسلما لله سبحانه وتعالى، وراضيا بقضائه وقدره. واسمع معي إلى هذه القصة التي فيها حكمة كبيرة. روى الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه عن نوف البكالي قال: انطلق رجل مؤمن ورجل كافر يصيدان السمك، فجعل الكافر يلقي شبكته، يعني بيرمي الشبك بتاعه ويذكر آلهته التي يعبدها من دون الله فتمتلئ سمكا، ويلقي المؤمن شبكته ويذكر اسم الله تعالى فلا يصطاد شيئا، ففعل ذلك إلى مغيب الشمس، ثم إن المؤمن اصطاد سمكة فأخذها بيده فاضطربت فوقعت في الماء. يعني هذا الإنسان الكافر كلما ألقى الشبكة كلما ألقاها تمتلئ، كلما ألقاها وهذا يحصل كثيرا. تلاقي النهاردة يقول لك يعني سبحان الله، أنا بعبد الله وبطيع الله ومش عارف مالها مقفلة في وشي ليه، واحد تاني بيعصي الله ليل نهار، وتلاقيها مفتوحة معاه وكل يمين وشمال بيجيله فلوس من اليمين ومن الشمال.
1: تبارك الله.
2: فلكن سبحان الله، فهذا حصل مع هذا الإنسان، مؤمن وإنسان كافر. فهذا الكافر كلما ألقى شبكته ويذكر آلهته التي يعبدها من دون الله، يعني يشتم ربه خالقه، ومع ذلك الله يعطيه، امتلأ السمك. وهذا الإنسان المسلم طوال النهار يرمي الشبكة فتخرج فارغة حتى اصطاد سمكة واحدة، وحتى لما أمسكها ما بقيت معه، اضطربت في يدي فوقعت في الماء مرة ثانية، فعاد نعم فعاد خاليا. هذا الكافر عاد مملوء، أما هذا المؤمن عاد خاليا ما معه شيء. فالملك فاضطربت فوقعت في الماء، فرجع المؤمن وليس معه شيء، ورجع الكافر وقد امتلأت سفينته. فأسف ملك المؤمن وقال ربي، يعني ليس اعتراضا على الله إنما استفهام. فقال ربي عبدك المؤمن الذي يدعوك رجع وليس معه شيء، وعبدك الكافر رجع وقد امتلأت سفينته. قال فأراه الله تعالى مسكن المؤمن في الجنة، أراه مكانته درجته في الجنة، وأراه مسكن الكافر في النار. فقال الله تعالى هل يغني، هذا ليس قرآنا، هل يغني عنه شيء أصابه في الدنيا، يعني بعد أن رأى منزلة ومكانة هذا الإنسان المؤمن ودرجته في الجنة والكافر ودرجته ومكانه في النار، فقال هل يغني عنه شيء مما أصابه في الدنيا؟ قال الملك لا والله يا رب. قد ذهب سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام فبكى يعقوب ولم ييأس، فلما ذهب ابنه الآخر قال فصبر جميل، يعني يوسف الذي كان يحبه يعقوب وإخوته تآمروا عليه، وليعلم أن ما فعله إخوة يوسف، ينبغي الانتباه والحذر، أن ما فعله إخوة يوسف غير بنيامين اللي هم تآمروا واجتمعوا على قتله وإيذائه وتسفيه أباهم يعقوب إلى غير ذلك، هؤلاء يعني ليسوا أنبياء، أن هذه الأفاعيل لا تصدر من نبي، لا قبل النبوة ولا بعد النبوة، لكن الأسباط الذين نبئوا هم من ذرية هؤلاء، يعني من جاءوا من ذريتهم. أما هؤلاء الذين فعلوا هذه الأفاعيل من تسفيههم أباهم يعقوب، وهذا كفر مخرج من الدين، لأنه تسفيه لنبي من الأنبياء، وكذلك يعني تآمروا من الكذب، كذبوا على أبيهم. هذا الأنبياء يستحيل عليهم الكذب قبل النبوة وبعد النبوة.
1: نعم.
2: فهذا نبينه لماذا؟ لأنه في بعض الكتب مذكور فيها أن هؤلاء تابوا وصاروا أنبياء. هؤلاء لا تصح لهم النبوة.
1: نعم.
2: إنما الأسباط الذين نبئوا من ذرية هؤلاء، لأن السبط تطلق على الولد وولد الولد. فكمان لما سيدنا تآمروا على يوسف وألقوه في الجب، وذهب يوسف وصبر يعقوب عليه السلام وذهب بصره، ليس اعتراضا، إنما من كثرة بكائه وشوقه لولده. ثم بعد ذلك لما ذهب كذلك ابنه بنيامين، لما تركوه في مصر عند يوسف وأبقاه عنده، سيدنا يوسف ماذا قال؟ ما قال سيدنا يعقوب؟ ما قال يا ربي أخذ مني ولدي في الأول ثم أخذ الثاني؟ ما قال ذلك،
1: صبر.
2: إنما ماذا؟ صبر، سلم أمره لله. ماذا قال؟ قال فصبر جميل
1: ما شاء الله،
2: والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكان دائما يقول سيدنا يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بل ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يرى في الليالي يقوم الليل بهذه الآية وهو يبكي في محرابه ويقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فلما ذهب يوسف وذهب ابنه بنيامين بعد ذلك، يعقوب سلم أمره لله تبارك وتعالى. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فانتقم الله من فرعون بعد حين، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. قال الله تعالى عن عباده المؤمنين الصالحين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. قال الحسن البصري استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. يعني زي بقولوا كل الناس وقت الرخاء وكذا بتلاقيهم كلهم قد يقال يعني بعضهم يعمل نفسه كأنه ولي صالح.
1: نعم.
2: لكن متى يظهر التباين؟ متى يظهر المسلم وغير المسلم والمعترض؟ متى يظهر الجذوع الخنوع ومتى يظهر الصابر؟ إذا نزل البلاء، فإذا نزل البلاء تباينوا. وقال أبو علي الدقاق رحمه الله ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. يعني انظر إلى هذه العبارة، ليس الرضا ألا تحس بالبلاء، ولكن الرضا ألا تعترض على الحكم والقضاء. وإذا رضي الله عن عبده فعلامة رضاه، هذه مهمة، أن بعض الناس بيظنوا أنه إذا رضي الله عنك معناه لا ينزل عليك البلاء، أن الدنيا تكون تمام معك. لا، ليس هكذا. إذا رضي الله عن عبده فعلامة رضاه أن يجعله مفتاحا للخير، فإن رؤي ذكر الخير برؤيته، وإن حضر حضر الخير معه، وإن نطق نطق بخير، وعليه من الله سمات ظاهرة، لأنه يتقلب في الخير بعمل الخير، وينطق بخير، ويفكر في خير، ويضمر خيرا، فهو مفتاح الخير أينما حضر، وسبب الخير لكل من صاحبه، والآخر يتقلب في شر ويعمل شرا وينطق بشر ويفكر في شر ويضمر شرا، فهو مفتاح للشر. وكون الإنسان مفتاحا للخير ومغلاقا للشر معناه أن يحفظ نفسه ووقته وجهده وما يستطيع لمنفعة الآخرين من المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر
1: الله
2: على يديه.
1: الله يرحمنا في الدنيا والآخرة.
2: الإنسان عليه أن ينتبه، الواحد عليه أن ينتبه. والمؤمن كذلك أيضا مما ينبغي الانتباه له أن بلاء المؤمن يكون بلاؤه على حسب قوته في دينه.
1: نعم.
2: على حسب قوته في دينه يزاد بلاؤه في الدنيا على حسب ذلك، والصبر هو مدار النجاح والفلاح في الآخرة. والصبر هو مدار النجاح والفلاح في الآخرة، لذلك قالوا في تعريف الصبر: الصبر هو حبس النفس وقهرها. ليس أمرا سهلا.
1: نعم.
2: بعض يقول لك ربنا يجعلنا من الصابرين، مجرد كلام. لا، الصبر حبس النفس، ليس أمرا سهلا على النفس. عشان كده الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر هو حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. وإذا اجتمعت أنواع الصبر الثلاثة فهي أعلى المراتب: الصبر على أداء الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على الشدائد والمصائب. يبقى الصبر ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عما حرم الله، وصبر على ما ابتلاك الله به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وورد عن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني امرأة، وهنا لما بنذكر في الأحاديث سوداء أو عبد أسود، ليس المقصود يعني ازدراؤه أو التقليل من شأنه، ولكن يعني يبين لك أن العرب قديما أحيانا كانوا لا يأبهون لمثل هؤلاء، لا يأبهون لمثل هؤلاء. فهنا يصف هذه المرأة له، فقال له: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، يعني أتيها الصرع، وإني أتكشف. سيد الكريم، انظر معي إلى، يعني الواحد منا لو انتبه لهذه العبارات، متى تتكشف؟ يعني يظهر شيء من عورتها، لما يأتيها الصرع، يعني في وضع لا دخل لها فيه. يعني انظر، في وضع لا دخل لها فيه، ولكن يعني هذا ينبغي، يعني الذي ينظر في أحوالنا اليوم وفي مجتمعاتنا ونحو ذلك، يعني يرى العجب العجاب، يرى العجب العجاب. امرأة يأتيها الصرع فتتكشف، فتأتي للنبي عليه الصلاة والسلام تقول: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فانظر ماذا قالت للنبي، قالت: أصبر، أصبر على هذا البلاء، لأن تعلم الدرجة العالية الجنة. قالت: أصبر، ولكن طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام شيء آخر، قال وقالت: إني أتكشف، فادعوا الله تعالى ألا أتكشف، يعني لا تظهر عورتي. فدعا لها فكانت تصرع بعد ذلك ولا تكشف عورتها. قالوا: كان يأتيها الصرع وهي ساجدة في صلاتها، فتبقى على حالتها لا تنكشف عورتها ببركة دعاء النبي. فكيف بحال بعض النساء ممن لا يأتيهن الصرع ولا يصبهن شيء، ثم تخرج للناس عارية كاشفة لعورتها؟ بل أحيانا تجد بعض النسوة يتباهين أمام الرجال الأجانب بكشف العورات، كلما أظهرت أكثر وكلما جذبت غيرها أكثر. فالواحد منا يعني الواحد عليه أن يراجع نفسه، الرجل والمرأة كل يراجع نفسه.
1: نعم نعم.
2: فيعني انظر إلى حال هذه المرأة سبحان الله. والصبر ضياء، الصبر ضياء يضيء للإنسان الظلمات، ويهون عليه الشدائد والكربات، ويهديه سبيل الحق، وييسر له الطريق إلى الجنة، ومن ثم فهو من أهم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتصف بها. هذه المرأة الصحابية كانت مصابة بداء الصرع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تشكو مرضها وحالها، وأنها عند إصابتها بنوبة الصرع تتكشف فيظهر جسدها، فطلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها بالشفاء من مرضها هذا، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصبر ويكون جزاؤها الجنة، وبين أن يدعو لها فيذهب عنها المرض، فاختارت الصبر على المرض رجاء الجنة، ولكنها طلبت منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها ألا تتكشف حفاظا على جسدها وعورتها من الظهور أمام الناس وهي لا تدري، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف أثناء صرعها، فكانت تصرع بعد ذلك ولا تكشف عورتها. وهذا الحديث فيه بيان فضل الصابرين على البلاء والمرض، وجزاء الله الذي ينتظرهم مقابل صبرهم واحتسابهم، وأن الصبر على البلاء يورث الجنة، وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر، وفيه عفة نساء السلف الصالح وحرصهن على الستر. فالإنسان يبتلى بالشر والخير امتحانا له، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وانظر معي إلى هذه القصة، معنا وقت نختم بهذه القصة.
1: تفضل
2: ماشي. ورد في الحديث أن ثلاثة من بني إسرائيل، واحد أبرص يعني أصابه البرص وهذا البياض الذي يكون في الجلد، وواحد أقرع وواحد أعمى، ثلاثة أشخاص أراد الله أن يبتليهم. هذا حديث يبين لنا أن الابتلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر. أراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، يعني هذا الشيء الناس بدأت تنفر منه، فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال فأي المال أحب إليك؟ فقال الإبل، فأعطي ناقة عشراء. فقال بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا وقال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذان، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، بعدين بقى بعد مدة لما فتح الله عليهم الدنيا وتحسن حالهم يعني من حيث الجمال ونحو ذهاب المرض وكثرة المال، أتاهم هذا الملك الذي أتى أولا بالصورة التي جاء فيها. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني يستنجد به، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال له الحقوق كثيرة، وما أكثر يعني مثل هذا اليوم، الحقوق كثيرة. فقالك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، يعني تعود إلى ما كنت عليه. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، أي للأبرص، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له هذا الرجل قد كنت أعمى لم يرد مثل ما رد الأول والثاني. قال له قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله ما أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فكان البلاء يعني اختبار لهذا ولذاك، لهؤلاء الثلاثة. اثنين وقعوا في الاختبار زي ما يقولوا سقطوا بالامتحان، وواحد هو الذي نجح وفاز لأنه يعني عمل بما يرضي الإله سبحانه وتعالى. فالواحد منا عليه أن يسلم أمره لله، والواحد منا عليه دائما أن يعمل بما يرضي الله تبارك وتعالى. لذلك كان كثير من الأولياء والصالحين كانوا يبتلون، ومنهم من كان يصيبه في آخر حياته الفالج، يعني يصيبه الشلل. وكان من هؤلاء التابعي الجليل الربيع بن خيثم، من شدة حسن ديانته قال له عبد الله بن مسعود، يعني هذا الرجل من شدة حسن ديانته وعبادته وطاعته لله، قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك من شدة ما أعجب به. هذا التابعي كان أصابه فالج فيسيل اللعاب من فمه، وله من الدرجة في العلم والتقوى والزهد حظ كبير. وكان آخر بعد الربيع بن خيثم يقال له عبد الواحد بن زيد، أصابه فالج فدعا الله تعالى أن يرفعه عنه للطهارة والصلاة، فاستجاب الله له. فكان عندما يريد الوضوء والصلاة يرتفع عنه ثم يعود إليه. وقد حكي أن رجلا من الصالحين ابتلاه الله بمرض يقال له الجذام، يصيب الأطراف فيسود منه العضو ثم يتشقق ويسقط، فتساقطت يداه ورجلاه، وفوق هذا تبرأ منه أهله فوجد إلى جنب طريق، فصارت الدبابير تأتي إليه وتصيب من رأسه، فأصيب بالعمى لعجزه عن إبعادها، ومع ذلك كان يحمد الله تعالى ويشكره. فمر به رجل فسمعه يحمد الله تعالى ويشكره فقال ما أصبره، فسمعه هذا الصالح فقال أتعجب من حالي؟ الحمد لله الذي جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا يا ربي على البلاء صابرا، إلهي كلما صببت علي البلاء صبا، ما ازددت فيك إلا حبا. وللأسف بعض الأشخاص قد يظن بعض الناس أن نزول البلاء علامة على غضب الله تعالى على العبد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن البلاء علامة على حب الله تعالى. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى بعبده خيرا إذا أراد الله تعالى بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. إذا يعني هذا الإنسان الذي ابتلاه الله بفقد عزيز عليه، بفقد غال عليه، كأن فقد ولده أو أبا أو أما أو عزيزا أو غاليا على قلبه، صفيه حبيبه، فإذا فقده فصبر وسلم أمره لله، هذا الإنسان لا جزاء له عند الله إلا الجنة. احتسبه، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يظنون أن الذي تكثر عليه المصائب الدنيوية أنه قليل الحظ في الخيرات، يظنون عكس الحقيقة، حتى إن بعض الناس عندما يبدأون بالعبادة بالصلاة وغيرها وتصيبهم المصائب فيقولون: هذه المصائب ما كانت تصيبنا لما كنا على المعصية. هذا باب من أبواب الشيطان،
1: الله يلطف،
2: يقول: هذه المصائب أصابتنا لأننا أقبلنا على الطاعات، وهؤلاء على خطر كبير. وأما أهل الصلاح فيفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء، وهذا من شدة ما تمكن في نفوسهم الرضا عن الله، يفرحون بالبلاء من شدة تسليمهم لله، فمهما أصابهم من المصائب فإنهم لا يخرجون عن الرضا عن الله. ويوم القيامة عندما يرى الناس ما يناله من ابتلي من المسلمين في الدنيا فصبر من الأجر العظيم، يتمنون أن لو كانوا ابتلوا مثلهم لينالوا مثل أجرهم. فالمسلم الذي واقع المعاصي وهو ضعيف في أمور الدين ويبقى في عافيته وصحته وتنعمه، هذا حظه قليل في الآخرة، يدخر الله له جزاء معاصيه إلى الآخرة. أما المسلم الذي إذا وقع بعض المعاصي فأصابته المصائب في الدنيا وصبر، فإنه يكفر عنه في الدنيا بهذه المصائب. وروي عن لقمان أنه قال لولده: يا بني، الذهب والفضة يختبران بالنار، والمؤمن يختبر بالبلاء. الذهب والفضة، إذا أردت أن تعرف معدنهما تختبرهم في النار، كذلك المؤمن يختبر بالبلاء. وروي عن الحسن البصري أنه قال: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك. اسمع إلى هذا الكلام: لا تكره البلايا الواقعة والنقمات الحادثة، فلرب أمر تكرهه فيه نجاتك، ولرب أمر تؤثره فيه عطبك أي هلاكك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سمير الأزهري حفظه الله تعالى.

0: التويم FM سponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022. Bankstown 9708 1220.

أخي المسلم، مما ورد في فضائل يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع على الإطلاق وأشرفها، فقد روى مالك في الموطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه تقوم الساعة. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبضة وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

الحمد لله الذي خلق كل شيء وقدر، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيد البشر فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم المحشر. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. إخوة الإيمان، إن الإيمان بالقضاء والقدر هو من أهم وأعظم أمور الإسلام، حيث إن الله تعالى قال في محكم كتابه الكريم: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن القدر في حديث جبريل المشهور: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي رواية: وتؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وفي رواية: وتؤمن بالقدر كله. رواه مسلم والبيهقي وغيرهما كثير. وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والعجز البلادة، والكيس الذكاء. واعلم أن القضاء من الله هو معناه الخلق، والقدر معناه التقدير، أي أن المخلوقات كلها بقضاء الله تعالى، أي بخلقه عز وجل وبقدره، أي بتقديره وتدبيره ومشيئته، سواء كانت خيرا أو شرا، نفعها وضرها، حلوها ومرها، سواء الكفر والإيمان، والطاعة والعصيان، كما قال سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، ولا يخالف في ذلك مسلم، لأن هذا من أساس عقيدة الإسلام، حيث روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان مشركو قريش عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالفونه في القدر، فنزلت هذه الآية: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد روى البيهقي وابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. فتبين من هذا أن الإيمان بقضاء الله وقدره وعلمه ومشيئته من أهم أمور الإيمان، حيث لا يكون مسلما من أنكر واحدا منها. والله القائل في محكم كتابه الكريم: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. فدلت الآيات على أن الله هو خالق أعمال القلوب من خير أو شر، وإيمان أو كفر، وخالق أعمال الأبصار. والله يريد بذلك الدلالة على أنه تعالى هو خالق أعمال الجوارح. كذلك فظهر لك أخي المسلم أن من كذب بالقضاء والقدر فقد كذب الله ورسوله، وخرج من الإسلام،
وبطل زواجه، ولا يصح وضوءه ولا صلاته، ولا تؤكل ذبيحته، ولا يصلى خلفه، ولا يصلى عليه إذا مات، ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين. وهذا جزاء من كذب الله ورسوله. وقد نص على ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ونافع والشعبي وسعيد بن جبير. وعلى مثل ذلك نص فقهاء المذاهب المعتبرة اقتداء بأئمتهم رضي الله عنهم. ولا يخالف في هذا الحكم إلا جاهل يؤدي بنفسه إلى الهلاك وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ونحذركم من تمويهات بعض الأحزاب التي يقال لها إسلامية وهي ليست من الإسلام في شيء، حيث يوزعون كتابا لهم أسموه الشخصية الإسلامية لشخص يدعى تقي الدين النبهاني وهو مؤسس حزبهم، إذ يقول في هذا الكتاب في الجزء الأول صفحة 54 عن أهل السنة والجماعة في كلامه على القضاء والقدر ما نصه. والحقيقة أن رأيهم يريد أهل السنة والجماعة، ورأي الجبرية واحد، فهم جبريون وقد أخفقوا كل الإخفاق في مسألة الكسب. وقال أيضا في كتابه الجزء الأول صفحة 81 و82 و83 إن أفعال الإنسان التي يفعلها باختياره خارجة عن مبحث القضاء والقدر، وهذا من الكفر الصريح. فاحذر أخي المسلم من هذا الكلام الفاسد، واعلم أنه يجب عليك التحذير منه قياما بالواجب الشرعي ودفاعا عن عقيدة أهل الحق. وإن سكت عن الإنكار حيث يجب تكن قد عصيت الله تعالى وعرضت نفسك لعقوبته. والله يحب من العباد القيام بما أوجب عليهم من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والناجي يوم القيامة هو الملتزم أحكام الدين المتمسك بالعقيدة الحقة. وقد روى كثير من العلماء عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه سئل عن نكاح القدري وتزويجه، فذكر قول الله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك. وقال أبو بكر ابن العربي المالكي الصريح من أقوال مالك تكفير من أنكر القدر، حيث سئل عن نكاحهم فذكر الآية ولعبد مؤمن خير من مشرك. ومن حكى غير ما أوردناه فذلك لضعفه في معرفة الأصول، فلا يزوجون ولا يصلى عليهم. أحكام القرآن الجزء الثاني صفحة 802. وقد روى بعض العلماء عن كثير من السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين تكفير القدرية، فلا تكن في مرية من تكفير من قال منهم بأن العبد يخلق أفعاله. وإياك والإصغاء إلى ما في بعض المؤلفات لأنها خالفت نص الإمام الشافعي إمام المذهب فلا عبرة بها، وهي مردودة لمخالفتها لنص كتاب الله ولنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أخي المسلم أن الله تعالى موصوف بصفات يجب أن تعلم منها 13 صفة، وهي الوجود، أي أن الله موجود بلا كيف ولا مكان وهو خالق الكيفية والمكان. الوحدانية، أي أن الله تعالى واحد لا شريك له في الألوهية. القدم، أي الأزلية، فالله ليس له بداية لأنه هو الخالق
وما سواه مخلوق. البقاء أي أن الله تعالى ليس له نهاية فلا يموت ولا يتغير. المخالفة للحوادث أي أن الله لا يشبه شيئا لأنه خالق كل شيء. القيام بالنفس أي أن الله لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، لا إلى أرض ولا إلى سماء ولا إلى جهة من الجهات. القدرة أي أن الله تعالى قادر على كل شيء ولا يعجزه شيء. العلم أي أن الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. الإرادة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الحياة أي أن الله حي لا يحتاج إلى روح أو دم أو لحم أو عظم. السمع أي أن الله يسمع بلا أذن ولا آلة أخرى. البصر أي أن الله يرى بلا حدقة ولا آلة أخرى. الكلام أي أن الله متكلم وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين، فليس حرفا ولا صوتا ولا أي لغة من اللغات. وختاما نقول إن الله تعالى مرفوع عنه الكيف والشكل والهيئة، كما قال الإمام أبو سليمان الخطابي رضي الله عنه فيما رواه عنه البيهقي: إن الذي علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة، إذ أن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. والذي صححه البيهقي عن مالك أنه قال: ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

هم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

2 MFM Muslim Community Radio. أخبار الساعة تأتيكم عبر أثير 2 MFM.

تحية لكم أعزائي. دعا أطباء أستراليون الحكومة الفيدرالية إلى وقف الموافقة على مشاريع غاز جديدة واعتماد خطة تدريجية لاستبدال أجهزة الغاز المنزلية بسبب مخاوف صحية. واستند تقرير منظمة أطباء من أجل البيئة في أستراليا إلى دراسات ربطت 12.3% من حالات ربو الأطفال بالطهي بالغاز، كما طالبت بوضع جدول زمني لإنهاء استخراج الغاز واستخدامه وتصديره. وقد حذر التقرير من الملوثات في المطابخ السيئة التهوئة، داعيا إلى دعم الأسر المحدودة الدخل والمستأجرين للانتقال إلى البدائل الكهربائية. تدرس حكومة حزب العمال حظرا ما يعرف بالنظارات الذكية القادرة على التسجيل في أماكن عمل الخدمة العامة الأسترالية وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية وأمن المعلومات. وطلبت وزيرة المالية كيتي غالاجر مشورة رسمية بشأن القيود المناسبة والاستثناءات المحتملة، مؤكدة ضرورة مواكبة سياسات العمل للتطور التقني. يأتي ذلك قبيل توجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى الولايات المتحدة للقاء رئيس شركة أبل تيم كوك وإجراء محادثات بشأن الاستثمار وما يعرف بالذكاء الاصطناعي والضمانات لحماية الأستراليين والأطفال من المخاطر الرقمية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول 5 شهداء و28 إصابة إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، وارتفعت الحصيلة التراكمية منذ بدء الحرب إلى 73,821 شهيداً و 174,897 إصابة وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعيات انهيار المباني في القطاع. كشف مستشار بارز للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنه سيترشح لولاية رئاسية جديدة في انتخابات مبكرة محتملة عام 2028، وأشار إلى أن دعوة البرلمان لانتخابات مبكرة بدعم 360 نائبا ستمهد الطريق أمام إردوغان لخوض سباق رئاسي جديد. وصفت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي الدعوات إلى تخلي بلادها عن أسلحتها النووية بالحماقات، مؤكدة أن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية لا رجعة فيه وفق تعبيرها. وشددت على أن الترسانة النووية تمثل عامل ردع وضمانا للأمن والاستقرار. أخيرا، أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت المناطق الحدودية مع الصين إلى 6150 شخصا، وأشارت إلى انتشال 1403 جثث، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ وتحديث بيانات المفقودين في المناطق المتضررة. كان هذا كل ما لدينا في هذا العرض الإخباري. نشكركم على هذه المتابعة أعزائنا المستمعين. إلى اللقاء.

0: التويم افن سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفن سبونسر.

0: You are tuned to 92.1 FM Muslim Community Radio.
1: أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

جاءنا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في أستراليا البيان التالي: بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في أستراليا بأحر التعازي إلى رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة بوفاة والدة زوجته في لبنان الحاجة حمدية الكردي رحمها الله تعالى. من جانبها تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية في أستراليا بأصدق التعازي والمواساة إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة وعائلته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة رحمة واسعة وأن يسكنها فسيح جناته، آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن

0: باب. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري آمين. ومن شر لساني ومن شر قلبي آمين. اللهم أعني ولا تعن علي آمين. وانصرني ولا تنصر علي آمين. ويسر هداك لي وانصرني على من بغى علي آمين. واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك آمين. وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني آمين.

0: واغفر لي خطاياي، واغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا الله،
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله. أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة
1: يا الله.
0: اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة.
1: آمين.
0: اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن.
1: آمين.

0: عنا يا رحمن
1: يا كريم.
0: اللهم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: HMFM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

جاءنا من جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في أستراليا البيان التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تتقدم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في أستراليا بأحر التعازي إلى رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة بوفاة والدة زوجته في لبنان الحاجة حمدية الكردي رحمها الله تعالى. من جانبها تتقدم إذاعة الجالية الإسلامية في أستراليا بأصدق التعازي والمواساة إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة وعائلته الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يرحم الفقيدة رحمة واسعة وأن يسكنها فسيح جناته، آمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.

مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المباشر على الهواء. مجالس الخير يطل عليكم اليوم، نذكركم ونذكر أنفسنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. نرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تتابعون هذه الإذاعة على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع 2mfm.org. تحية إلى كل مستمعينا عبر الديجيتال راديو وكل من يتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك للإذاعة 2MFM راديو.

0: فتن.
1: اليوم اخترنا لكم موضوعا مهما، بما أنه نسمع الكثير من المشاكل بين الأزواج، كيف يمكن أن تكلل الحياة الزوجية بالنجاح والسعادة؟ أن تتعلم الزوجة ما أوجب الله عليها من حقوق تجاه زوجها، وأيضاً أن يتعلم الزوج ما أوجب الله عليه من حقوق تجاه زوجته. كيف يكون هذا بتطبيق علم الدين، بتعلم علم الدين، بمعرفة ما هي الحقوق بين الزوجين وبتأدية ذلك بين الزوجين؟ ومن باب حبنا في نقل الخير إليكم مستمعين الكرام، وحبا منا أيضا في أن تكون بيوتكم عامرة بالمحبة والسعادة، أحببنا اليوم أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، أمين عام دار الفتوى في أستراليا، ليبين لكم ما هي حقوق الزوجين وكيف يمكن أن تكلل الحياة الزوجية بالسعادة.

0: يشرفنا ويسعدنا مستمعينا الكرام أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني معنا بالاستديو باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا بك وبارك الله فيك على الوقت الذي تقدمه لمستمعي إذاعة الجالية الإسلامية.
1: الله يتقبل منا ومنكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، لو تتفضل بفائدة دينية حول هذا الموضوع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني وإياكم بالإخلاص، وأسأله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات. أحبابنا الكرام، يطيب لي في هذه الحلقة أن أتحدث عن أمر شغل الكثير من الناس. هذا الأمر يتعلق بالمرأة، بفضلها، بما لها من حقوق وما عليها من حقوق، خاصة ونحن في هذه الأيام التي خرج علينا فيها من أقوال الجهلاء ما لا يخرج من أفواه أبي جهل وغيره أيام عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من أنقص حق المرأة أو ظلمها، ومنهم من غلا فيها، حتى إن الكثير اليوم يجعلونها كسلعة، وكأن هذا الفيلم أو هذه الدعاية أو ما شابه ذلك لا يمشي إلا بهذه المرأة وبهذا الشكل الذي تخرج به إلى الناس. والحقيقة أنهم يريدون أن يفترسوا المرأة، وكأنهم ذئاب وحشية. فلأجل هذا أردت في هذه الكلمات أن أبين مكانة وتكريم الإسلام، هذا الدين العظيم، للمرأة. أعرف أن الغوص في هذا عميق، وأعرف أن الوقت ضيق، وأعرف أن كثيرا من أهل العلم قد انبروا للدفاع والتصدي، لكن من باب الاختصار على الأمور المهمة أقول: القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة يحضان على معاملة المرأة بعدل ورفق وعطف، وينهيان عن ظلمها والتعدي عليها وأكل مالها بغير رضاها ونحو ذلك. بينما في الجاهلية كان الرجل إذا بشر ببنت اسود وجهه، ثم عمد إلى دفنها وهي حية. ولم يكن في الجاهلية للنساء نصيب في المواريث، إلى ما هنالك من صور الجاهلية في هضم حقوق المرأة، إلى أن جاء النبي العربي الأمين سيدنا محمد عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين الصلاة والسلام، وأنزل الله تعالى عليه القرآن الكريم، فنشر التوحيد ومحى الشرك، وأمر بالعدل وأزال الظلم، وأمر بالإحسان وصلة الأرحام، وأبطل القطيعة والجور والغصب. فعم عدله صلى الله عليه وسلم الجميع، بمن فيهم المرأة، أما كانت أو جدة أو زوجة أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة، أرملة كانت أو يتيمة، حرة كانت أو أمة. وأمرها سيدي رسول الله بالتكاليف الشرعية كما أمر الرجل، إلا بما تختص به بما يلائم طبيعتها. فهي مأمورة كالرجل بالإيمان والطاعة، وتساب في الآخرة على العمل الصالح، ولها حق أن تنصح وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تدعو إلى الله، ولها حق التملك وأن تبيع وأن تشتري وأن ترث وأن تتصدق وأن تهب، ولا يجوز لأحد أن يأخذ مالها بغير رضاها، ولا يجوز أن يعتدى عليها، ولا يجوز أن تظلم، بل ولها حق التعلم والتعليم. وخفف عنها صلى الله عليه وسلم ورحمها، وأوصى بها خيرا، وقال: استوصوا بالنساء خيرا، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. معناه: أحسنكم هو أحسنكم معاملة لزوجته، والنبي أحسنكم معاملة لأزواجه. فقد كان حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته في خدمة أهله، ويخدم نفسه، ويخصف نعله، ويخيط ثوبه، ويحلب شاته. النصوص القرآنية والحديثية على كل ما ذكرناه كثيرة، ماذا ورد في فضل الأم، كيف تعامل الزوجة، إلى ما هنالك، النصوص كثيرة ولسنا الآن بصدد سردها، لكن يكفي أن في كتاب الله سورة كاملة تسمى بسورة النساء. كذلك لا داعي الآن للاسترسال بذكر حال المرأة في المجتمعات الغربية، كلنا يعرف، لا سيما من تخصص ودرس أو اطلع، حال المرأة في تلك المجتمعات، وكم هي حالات العنف، وكم هي حالات الاغتصاب، إلى ما هنالك من أرقام مأخوذة من مكاتب رسمية تابعة لتلك الدول. كلنا يعرف ذلك، أو من اطلع يعرف هذه الأرقام كم هي كبيرة، فلا داعي لأن نذكر تلك الإحصاءات، ولكن أقول للإخوة والأخوات: جاء في الحديث النبوي الشريف عن أم سلمة، وهي زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أنها قالت له: ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال. أي واحد منا لو سئل مثل هذا كان يعني يتصور الواحد منا أن يجيب الرجل وأن يقول القائل: هذه النصوص القرآنية التي جاءت بلفظ العموم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، تشمل الجميع، تشمل النساء وتشمل الرجال. قد يتصور الواحد منا لو سئل مثل هذا أن يجيب بهذا الجواب، ولكن جواب هذه السيدة أم سلمة جاء وحيا أنزله الله على عبده ورسوله محمد. نزل قوله سبحانه وتعالى من سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية فيها الحكم بالمساواة في التعبد للرجال والنساء أعمالا وأحوالا إلا ما خصه، وكذلك ما يتعلق بثمرة التعبد وهي المغفرة والأجر العظيم. بهذا الحكم لا يحتاج نساء المسلمين إلى من يتكلف أن يدافع عنهن في هذا الأمر، فالآية كافية وشافية ووافية. أما الواقع التاريخي الذي عاشته كثير من النساء فمسؤوليته على البشر الفاعلين في هذا التاريخ، وكل نقص أو تنقيص في هذا مرده إما إلى قصور فهم ما ورد من النصوص الشرعية أو إلى عادات وتقاليد ليست من الإسلام. لا شك إخوة الإيمان والإسلام أن الكلام عن النساء في وقتنا الحاضر يدور حول الحقوق. فما هي الحقوق التي منحها إياها الإسلام؟ وإن شاء الله نحاول في هذه الحلقة أن نذكر الكثير بقدر المستطاع. الرجال والنساء يشتركون في الإنعام الإلهي، ولقد كرمنا بني آدم، أي تكرمنا، وفي التأهيل للمقامات الدينية على الوجه الذي بيناه آنفا، وفي الأمور الدنيوية وفي الحياة الدنيوية وفي الأمور المعيشية، نعم يشتركان المرأة والرجل في كثير من الأمور، تتجلى هذه في أمر المسؤولية، في أمر ممارسة العمل المهني، في حق طلب العلم، في العمل المنزلي، في المشاركة في المناسبات العامة، إلى ما هنالك من أمور كثيرة. أما بالنسبة للميراث هناك حالات، من درس علم الميراث فهم القرآن والحديث على وجهه، علم أنه يوجد حالات ترث فيها المرأة أقل من الرجل، وهناك حالات ترث المرأة فيها مثل ما يرث الرجل، وفي حالات ترث المرأة أكثر من الرجل.

والتاريخ الكثير الكثير. لا أحد منا ينسى السيدة سارة والسيدة هاجر، ولا ننسى كذلك زوجة موسى بنت شعيب، ولا ننسى بلقيس ملكة اليمن، لا ننسى مريم عليها السلام، لا ننسى السيدة خديجة رضي الله عنها، والسيدة فاطمة رضي الله عنها، والسيدة عائشة رضي الله عنها، بل هناك الكثيرات والوقت لا يسع. كل قدم وأنجز لهذه الأمة ولهذا المجتمع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على كل ما فيه خير، ونسأله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا. آمين.

0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المقدمة العظيمة بالنسبة للمرأة وتكريمها، حيث أن الإسلام جاء وكرمها ورفع من شأنها. بارك الله فيك
1: وبكم إن شاء الله.
0: طيب، نطرح الأسئلة حول معاملة الأزواج لبعضها وما لها من حقوق على زوجها وما له من حقوق على زوجته. فلو تبدأ فضيلة الشيخ بما هي حقوق الزوجة على زوجها والعكس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ثم الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. بالنسبة لهذا فهو لا شك أمر عظيم وأمر مهم يحتاج إليه الأزواج، لكن شرحه طويل، فلذلك النصيحة كانت ولا زالت للأزواج أن يتعلم الرجل وأن تتعلم المرأة هذه الحقوق. فعبر حلقة كهذه لا يسع الشرح المسترسل في هذا، ليفهم كل إنسان ما يدور في خاطره تجاه هذا الأمر. فلذلك نختصر بأن للزوجة حقوق وللزوج حقوق. على الزوج أن يراعي هذه الحقوق وعلى الزوجة أن تراعي هذه الحقوق. كذلك هناك أشياء زائدة عن الواجبات تجاه الزوجين تكون من الآداب والمستحبات، وهذه تكون في الدرجة العليا في المعاملة بين الزوجين. لكن أقل شيء بينهما أن يراعي كل منهما الحق الواجب عليه تجاه الآخر، حتى لا يقع في معصية الله، حتى لا يقع في ظلم الآخر. نعم، الإسلام أعطى المرأة حقها وأعطى الرجل حقه، فعلى الجميع أن يراعي حقوق الآخرين. من جملة حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها نفقة من حلال بلا إسراف ولا تقتير. نعم، هذه النفقة بالمعروف، الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوج أن ينفق على زوجته النفقة الشرعية الضرورية. أما هي خفف الله عنها، خفف الله عنها ولم يحملها هذه المسؤولية، فصارت مسؤولية النفقة على الزوج. أما بالنسبة لها لا يكون هذا فرضا عليها، بل هي تكون يعني في راحة وفي اطمئنان في البيت. هذا أمر لا يتعلق بحكم خروجها للعمل، العمل في المباحات هذا أمر مباح، لكن نتكلم هل الإسلام ألزمها للزوجة وفرض على الزوجة

0: أن تعمل لتنفق على زوجها، لا، الإسلام خفف عنها. المسؤولية في هذا أن الإسلام ألزم وأوجب على الرجل أن ينفق على زوجته، فهو المطالب بذلك. والمراد بهذا الكلام النفقة الشرعية الضرورية التي لا بد منها، وهي لا تشمل فقط الطعام والشراب، بل تشمل الطعام والشراب وتشمل المسكن وتشمل الملبس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدد ذلك وأمر بذلك عندما سئل من قبل أحد الصحابة ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتلبسها إذا لبست، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه قواعد أساسية في حسن العشرة والإحسان، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن أن يقبح زوجته، يعني أن يسمعها كلاما قبيحا محرما كالشتم واللعن أو ما يفعله البعض والعياذ بالله، يتعدى فيلعن كذلك الوالدين والأهل، يعني كلمة قبحك الله وما شابه ذلك من ألفاظ الإيذاء والسب، هذا منهي عنه، لا سيما ما نسمعه من كثير من الناس بهذه الأيام، أن الرجل إذا دخل إلى بيته فوجد الطعام غير جاهز أو الطعام فيه شيء من الملوحة زائد، يشتم ويسب ويقبح ويلعن ويكسر الصحون وما شابه ذلك، مما قد نهى الإسلام عن مثل هذا. فاللي بيظن نفسه أنه بيكون بطل ومقدام وشجاع وفهمان وإن فعل مثل هذا فهو يعني في حالة قصور في الفهم إلى حد بعيد. هذه من علامة البطولة ولا علامة التقوى ولا علامة الرجال الصالح الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، هذا تهور لا يحبه الله عز وجل. فإذا من حقوق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف، كذلك أن لا يمنعها من مالها الذي تمتلكه. المرأة إذا كان عندها مال لإلها، لأنه في الإسلام لها حق التملك ولها حق الكامل أن تتصرف في مالها ضمن ما أباح الله سبحانه وتعالى، سواء هذا المال كان قد اكتسبته بجهد منها أو بسبب ميراث أو المهر الذي لها من هذا الرجل. فالمال إن كان هو مال المرأة ليس للرجل أن يتصرف في مال زوجته بغير رضاها، يعني لابد أن يأخذ رضاها، لا أن يظلمها في المال، لا أن يأخذ مالها بغير رضاها. كذلك مما هو مطلوب أن يحترم هذا الزوج هذه المرأة الزوجة، لأنها هي سيدة بيته، هي موضع سره، موضع نجواه، وإذا كان عنده منها أولاد فهي أم أولاده، وهي سكنه الذي يسكن إليه، محل راحته وراحتها. الله سبحانه وتعالى أنعم على الرجال بأن جعل لهم المرأة رفيقة حياتهم والوالدة لأولادهم، فلذلك لا استعباد ولا استبداد ولا قهر ولا قمع، بل محبة ووداد وتفاهم واحترام متبادل بين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى هذا، وخوف الرجال أن يتساهلوا في الحق الذي عليهم لأزواجهم وعيالهم، ونبه نبينا صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأوصى بمدارات المرأة وبتحمل ما يقع منها وبالإغضاء عن بعض التقصير الذي يحصل من كثير من النساء. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب العشرة الزوجية من ملاطفة ومزاح مباح، وكذلك استشارة في بعض الأمور وفي بعض الأحيان. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بنفسه، حيث قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أحسن الرجال من كان مع زوجته أحسن، يحسن إليها ويصبر عليها ولا يؤذيها، لأن مخالطته لزوجته أكثر من مخالطته لغير الزوجة من الناس. يعني قد الواحد منا يذهب إلى بعض الناس في زيارة أو إذا كان يعمل في العمل فيجتمع مع بعض الأصدقاء أو في الجامعة أو ما شابه ذلك، فمخالطته لأولئك الناس في العادة هي أقل من مخالطته للزوجة. فاللي بيحصل من بعض الرجال أنه أمام أولئك الناس يعني بيمثل عليهم، بيظهر أمامهم أنه هو مسكين وهو أخلاقه حسنة وهو طيب الأخلاق و و و و و أما في البيت مع الزوجة مثل الوحش الكاسر، مثل الذئب، صريخ وعيط ومسبات وتكسير صحون و و و و هذه ليست من أخلاق الصالحين. لذلك نبه النبي وضرب لنا مثلا بنفسه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. فهو بنفسه كان يخدم نفسه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ويكون في البيت في خدمة أهله، ويخصف نعله بنفسه يعني، ويحلب شاته ويخيط ثوبه. هذا كله بدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مقامه عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي أوصى بالنساء خيرا: استوصوا بالنساء خيرا، هكذا جاء في الحديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت. واستوصوا بالنساء، في بعض الروايات استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا وصيتي فيهن واعملوا بها، وعليكم بالرفق بهن وأحسنوا عشرتهن. هذا الحديث فيه ملاطفة النساء والإحسان إلى النساء والصبر، إذا حصل منها شيء يصبر عليها، و أن يعمل بما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا من أخلاق الصالحين ومما حث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا هناك حقوق للزوجة وحقوق للزوج، تكلمنا نحن عن بعض هذه الحقوق. وكذلك جاء في الحديث النبوي الشريف: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، وأعظم الناس حقا على الرجل أمه. هذا الحديث فيه بيان عظم حق الزوج على الزوجة، معناه أعظم الناس حقا على المرأة زوجها، لأن هذا الزوج أمن لها الأمر الواجب عليه تجاهها، أمن لها النفقة الشرعية الضرورية من الملبس والمأكل والمشرب وما شابه ذلك. فإذا له حق عليها بأن لا تخرج من هذا البيت الذي هو أسكنها فيه إلا بإذنه، اللهم إلا إذا هناك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. كذلك يعني الإسلام حرم عليها أن تدخل بيته من يكره، هذا البيت هو للرجل، فقال لها مثلا: لا تدخل فلانا، يعني سواء كان من أقاربك أم لا. كذلك حرم الله تعالى عليها أن تمنعه حقه من الاستمتاع وما يدعو إلى ذلك، اللهم إلا في حالة لها فيها عذر شرعي. فالإسلام يطالب المرأة بأداء هذه الحقوق وأن تؤديها على الوجه الشرعي. هلا إذا الزوج أمرها بما هو فيه معصية أكيد لا يجب عليها أن تطيع زوجها فيما هو فيه معصية لله سبحانه وتعالى، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا تطيعه في معصية الله. إنما من كمال وآداب حسن المعاشرة بينهما أن تطيع المرأة زوجها في طاعة الله، يعني في كل أمر فيه طاعة لله. الرجل إن أمر زوجته فمن كمال وحسن وآداب المعاشرة أن تطيعه في هذا. نعم إذا نظرنا إلى تفاصيل الفقهاء، بعض هذه الطاعات تكون عليها من باب الوجوب وبعضها تكون من باب الاستحباب، لكن هذا من حسن المعاشرة أن تطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني تكلمنا بشكل مجمل، وأما لكل ما ذكرناه تفاصيل وشروحات إن شاء الله يعني يكون في وقتها ذلك.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب، من ذكر المستمعين الكرام من عنده أي سؤال حول هذا الموضوع يمكنه أن يتصل بنا مباشرة الآن على 97-072-747. فضيلة الشيخ، معنا سؤال، لو تبين لنا الحالات التي تكون المرأة فيها ناشزا، وإذا كانت ناشزا ماذا يتغير عليها من حقوق الزوج؟
0: بما أن الرجل إذا التزم بما ذكرنا وأمن لها النفقة الشرعية الضرورية من مسكن وما شابه ذلك، فهي يعني عليها أن تطيعه فيما أوجب الله تعالى عليها من طاعة زوجها. أما إذا تعدد ذلك فوصلت إلى حالة النشوز. النشوز معناه أن تمنع المرأة زوجها حقه من الاستمتاع بها بلا عذر شرعي، أو أن تخرج من بيته بغير إذنه وليس لها بهذا عذر شرعي، يقال لها امرأة ناشز، أو أن تخشن له الكلام مع رفع الصوت، يا بلا فهم تعيط عليه وترفع صوته وما شابه ذلك، هذا يقال له نشوز. هذه المعصية تكون من المعاصي الكبيرة. في هذه الحالة ينبغي من الرجل أن يعظها وأن يذكرها بما يجب عليها نحوه، وأن يأمرها بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا استمرت على هذه المعصية، قال العلماء، تسقط نفقتها. النفقة المطالبة من الزوج أصلا تجاه الزوجة تسقط عن الرجل الزوج إذا وصلت امرأته إلى حالة النشوز. فما عاد عليه في الشرع الإسلامي من وجوب أن ينفق عليها لأنها وصلت إلى حالة النشوز. ولما نقول سقطت النفقة هذا شيء، غير موضوع المهر. المهر شيء والنفقة شيء. بالنشوز تسقط النفقة، أما بالنشوز لا يسقط المهر، هذا شيء آخر موضوع المهر، لكن النفقة هي التي تسقط في هذه الحالة وهي حالة النشوز. كذلك مما نوصي به أنه على الرجل إذا كان هو متعلم للدين وعنده إلمام بالمعلومات الشرعية الضرورية أن يعلم زوجته الأمر الواجب عليها من أمور الدين. إن هو كان ما عنده علم فليؤمن لها من يعلمها، تأتي إلى بيتها مثلا امرأة متفقهة في الدين تعلمها الأحكام الشرعية الضرورية. فإذا كان هو ما علمها، سواء بيعرف أو ما بيعرف، لكن هو ما علمها ولا أمن لها من يأتي إلى البيت ليعلمها، الفقهاء قالوا يسمح لها أن تخرج إلى مجالس العلم الشرعي لتتعلم الأحكام الشرعية الضرورية. يعني ليس له أن يمنعها من الخروج، تخرج لتتعلم الأحكام الشرعية الضرورية، لأن هذا شيء من أمر الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. يعني في بعض الناس الحمد لله يؤدون مثل هذه الواجبات والحقوق، وبعضهم ما شاء الله يعني بيزيد، يعني أحيانا الزوج يفعل مع زوجته ما هو زيادة عن الحد الواجب من الإحسان والإكرام، والزوجة كذلك تفعل مع زوجها زيادة على ما هو واجب عليها من أمور الخير. هذا يقال فيه في الإسلام من باب الإحسان، وفيه أجر عظيم عظيم عظيم لمن أحسن النية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه مسلم.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في منهم عم بيسألوا على الواتساب أنه صرخت عليه أو عيطت عليه أو قالت له أنت ما دخلك فيني، هالكلام هذا من ضمن النشوز.
0: ذكرنا نحن من ضمن النشوز أن تخشن له الكلام مع رفع الصوت.
1: نعم،
0: تخشين الكلام له مع رفع الصوت مثل ما بتقول له يا تقيل يا بلا فهم، من هالعبارات اللي هي بتكسر خاطره بتكسر قلبه يعني، وبتأذى أذى شديدا.
1: نعم،
0: هذه العبارات مع رفع الصوت بسميها العلماء هذه من النشوز.
1: نعم.
0: هذه من النشوز. يعني من قلها وصلت إلى حالة النشوز وهي المعصية الكبيرة، عليها أن تتوب إلى الله فورا، تستسمح من زوجها، هذا استسماحها من زوجها من ضمن التوبة والشروط التي لابد منها لصحة التوبة. هل أتعدد حد أكثر من هيك على حسب اللفظ اللي عم تقوله؟ كل له حكم.
1: نعم.
0: يعني الوحدة اللي بتعرف أنه زوجها له حق عليها بتقول له ما لك حق علي. كل يعني كل وحدة من الكلمات اللي عم تنذكر أو ستذكر أو سيسأل عنها الناس أو يسأل عنها بعض الناس على حسب الأسئلة تكون الجواب.
1: طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للزوج هل له أن يمنع زوجته من زيارة أهلها مثل الوالدين أو الإخوة أو الأخوات؟
0: هو الأصل هؤلاء من الأرحام، سيما الوالدين الأم والأب. بما أن هذا الأمر يتعلق بصلة الرحم، ليس للرجل أن يمنع زوجته من صلة أرحامها.
1: نعم.
0: اللهم إلا إذا كان عنده من عذر شرعي. لما نقول نحن ليس له أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها، معناه إما أن يأذن لها فتذهب إلى زيارتهم، وإما أن يأذن لهم أن يأتوا إلى البيت ليزوروها.
1: نعم.
0: وإن شاء أن يحدد لها وقت، مثلا تروحي بالشهر مرتين أو مرة، اللي هو بيتفق هو إياها وبيقول لها أنا بسمح لك بكذا وكذا. فإذا هي بالنسبة لها هؤلاء أرحام، فبدها تصل أرحامها، والرجل ليس له أن يمنعها من صلة أرحامها، فبيقول لها روحي اذهبي إليهم بوقت كذا وكذا، أو بيقول لها يجهن لعنا. أما يمنعها بالمرة أنه تحكي مع أمها وتحكي مع أبوها وما تزورهم وما تشوفهم، هذا ليس له ذلك، هذا لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: اللهم إلا إذا كان ثبت عند هذا الرجل، وكان هذا الرجل إنسان منصف يخاف الله، ثبت عنده أنه لو راحت عند أمها أو عند أختها مثلا أنه ستفسد هذه الأم عليها معيشتها مع زوجها، أو أختها ستفسد عليها أمر المعيشة، أو مثل ما بقوله بالعامية أنه أتعلمها على زوجها حتى تصير بينها وبين زوجها مشاكل وأدي إلى فتن ومشاكل ومسبات، هذا حالة أخرى. هنا يمنعها ضمن هذا الوقت اللي هو يرجو أنه أمها تنصلح.
1: أيوة.
0: هكذا.
1: طيب معنا اتصال على الهواء. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بسم الله عليكم. بارك الله بكم.
1: أهلا وسهلا فيكي.
2: أهلا فيكم. أهلا شيخ سليم.
0: أهلا بكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: بارك الله فيك شيخ سليم. سبحان الله، أنت كنت عم تحكي هالكلام كثير ما شاء الله جميل، بس كمان في عكس ذلك وحاطة هذا الشيء يعني مع الناس. كل أيامنا نحن مثل ما بيقولوا حموات وبيت أحمى وهيكي.
1: نعم.
2: بس في بيت أحمى كمان ما بيشجعوا الكلمة على الخير، بيكبروا لها راسها وبيورجوها إنه هم منيح معها وهي شو ما بتعمل حق وشو ما بتقول حق يعني، وبيبعدوها عن أهلها شخصين، يعني ما بيخلوها في تواصل مع أهلها. يعني عرفت كيف؟
1: بيت الأحمى يعني قصدك؟
2: بيلعبوا براسها يعني بيت أحماها. إيه. حتى هم بدنياها لألون. شفتي كيف؟
1: أيوة.
2: إيه يعني ما تفهموني غلط، يعني
1: نعم
2: أكيد.
1: نعم.
2: في ناس مظلومة، في ناس هيكي.
1: طيب
2: بدنا منك هيك يعني نصائح شخصين.
1: بارك الله فيكم.
2: وبك
1: آمين.
2: الله يحفظكم
1: حجة. بارك الله فيك.
2: وفيكم آمين. الله معكم.
1: مع السلامة.
2: مع السلامة.
1: كمان اتصال. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: أختي معي اتصال يا الشيخ.
1: أي تفضل
3: الشيخ. على كل حال مشكلتنا نحن أنه المرت ابني من ابني أنا ومرتي وبنتي نشوف ابن ابني اللي أنا بدي أوصل له. مرة راحت شفته 5 دقايق كان معي 3 أشهر مني شايفه، جابت علي البوليس. وأول ما عدت من بات مع الولد كان عنده 3 جماع 3 أشهر ما نعرفه إنوي. أطلعها لما جبناه وبنت ابني اللي يشوف ابنه، خدناه على المحكمة، ربحنا على المحكمة ما شاء الله. وهلا ابني بشوفه مرة بالجمعة وساعتين بس من ابني أنا ومرتي وبنتي اللي نشوف الولد. وأول ما عربت من البيت اكتشفنا اللي كده مغيرت له اسمه، حطته باسم أهله. شو يلي بشارع الإسلام اللي سبيحكم بها؟
1: طيب إن شاء الله الشيخ حيجاوب. وعليكم السلام ورحمة الله. كنته منعتهم من رؤية الولد، فحكم الشرع في هذا.
0: بالنسبة للسؤال الأول عن أهل الأزواج، إن كان أهل الإمرأة ولا كان أهل الرجل. هلا المشاكل الواقعة اليوم بين الناس في هذا الأمر كثيرة جدا. يعني لو واحد أراد يذكر شو في قصص سمعها، أو فتحنا المجال كل واحد يذكر شو في عنده من قصص، لا بتنتهي لا بحلقة ولا بعشرين حلقة. الأمور حقيقة متفاقمة ومنتشرة كتير بين الناس. وإذا نحن نظرنا إلى الأسباب، من أكبر أسباب هذه المشاكل هو الجهل بعلم الدين، ثم التطبيق. يعني في منهم بيقول لك أنا ما بعرف شو أحكام الدين، وفي ناس بيقول لك أنا بعرف لكن عم يتعدى ما بيطبق. فحلت هذه الإشكالات هو أن يلتزم كل منا ومنهم بما أمر الله، والتزامنا بالأوامر الشرعية فيه نجاة لنا ولغيرنا، ما فيه ظلم لأنفسنا ولا فيه ظلم لغيرنا. لو كل واحد منا بيوصل لمرحلة أنه يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه وفي غيره، ما بيعود لا بيظلم نفسه ولا بيكون هو ظالم لغيره. لكن بيدخل عند كثير من الناس حب السلطة والتسلط، حب الشهرة وحب حظ النفس والاستعلاء على الآخرين ومن هذه الحظوظ الدنيوية، فيؤثرون العمل بما فيه موافقة لأهوائهم على العمل بالأحكام الشرعية. هذا اللي عم يؤدي إلى هذه المشاكل. هلأ الواحد منا نعم قد يكون مظلوم والآخر هو الظالم، فكيف يتصرف المظلوم في هذه الحالة؟ كذلك المظلوم في هذه الحالة، وإن سلمنا أنه هو إنسان مظلوم لم يظلم غيره بل هو المظلوم، كذلك مطلوب منه أن يتقي الله وأن لا يتعدى ما أمر الله تعالى به، وخير له أن يصبر من أن يقع في معصية الله، وخير له أن يكون مظلوما من أن يكون ظالما، والظالم كلنا بنعرف قديش عذابه شديد في الآخرة. فكيف بيتصرف هذا المظلوم؟ بالوعظ، بالنصيحة للآخرين، أن يستعين بأشخاص ثقات يخافون الله، كذلك هم يذكرون الظالم بالتقوى وبالتوبة إلى الله، مراعاة الحقوق، بيعمل ما هو مطلوب منه. إن تحقق ما هو مطلوب منه كان به، إن لم يتحقق بيقول هذا بلاء ونزل، أنا بصبر ولا أتعدى إلى ظلم الآخرين. أن أكون أنا مظلوما خير لي من أن أكون ظالما. لو فلان ظلمني أنا ما بتعدى ما أوجب الله علي، ولا بوصل إلى مرحلة أعصي الله كرمال أنه كلام الناس عم يقولوا كيف سكت له وهذا ابن فلان وأنت ابن علان، من هالكلمات اللي بعض الناس بيهيجوا الآخرين عليها. بالنسبة لأهل الزوجة وأهل الزوج، عليهم جميعا وعلينا نحن بتقوى الله سبحانه وتعالى، والخوض في هذه الأشياء يعني من غير أن نسمع كل الأطراف ما بنوصل لنتيجة حقيقية من نعرف فيها سبب المشكلة حتى نوصل لحله. لكن هذه وصية ونصيحة عامة بتكون لنا وبتكون لغيرنا. كذلك السائل لما سأل عن موضوع أنه هذه الإمرأة وصلت لمرحلة منعتهم من رؤية الولد، كذلك هذه حالات نحن عم نشوفها بهالأيام وبهالبلد وبغير هالبلد هذا. كذلك نحن بهالحالة ها بننصح بتقوى الله، بننصح بالالتزام بالأمور الشرعية، منقول الله أعلم شو صاير بيناتهم، الله أعلم من الظالم من المظلوم. لكن لو افترضنا أنه أحدهما مظلوم، كمان منقول له ما توصل لمرحلة تتعدى الحدود، تتعدى ما أمر الله، ما توصل لمرحلة تعصي الله لتفش خلقك لأنه أنت مظلوم. ويا أيها الظالم اتق الله، مهما قويت على غيرك بظلمك اذكر أن الله قادر على كل شيء وأن الله لا يعجزه شيء. ترك الاستبداد وقهر الناس والتسلط على الآخرين، بل عليك بالتواضع وعليك بالعمل بما أوجب الله عز وجل. أيها الأخت وأيها الأخ، أيتها الزوجة وأيها الزوج، كل منكم عليه بتقوى الله عز وجل. في شيء بينك وبين زوجك، في شيء بينك وبين أهل زوجك، أو بالعكس، التزموا بالحقوق الشرعية والتزموا بالأحكام الدينية، فيها نجاح لكم في دينكم ودنياكم. وأن تكوني أنت أيها المرأة، وأن تكون أنت أيها الرجل في حالة أنت مظلوم ومأهور، خير لك عند الله ما توصل لمرحلة تكون أنت ظالم لغيرك هذا الشيء لابد نحن ننتبه عليه وننبه عليه. الحد الفاصل في معاملات الناس الأزواج أو غير الأزواج هو الشرع، الالتزام بالشرع الإسلامي.
1: نعم.
0: المهم أنت لا تقع في معصية لله، المهم أنت ما تتعدى حدودك. وننصح الآخرين بهذا الأمر، إن أولئك طبقوا وعملوا بهذه الوصية نيالنا ونيال، إذا هم بعد نصيحتنا لهم ما طبقوا ما عملوا فطوبى لنا، عشان نحن تعلمنا وأدينا هذه الواجبات وأدينا هذه النصيحة وعملنا بهذه النصيحة ونصحنا غيرنا، فطوبى لنا. لكن الملامة على أولئك الذين لم يعملوا بما أمر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أختنا، مهما صار بينك وبين أهل زوجك ما توصل لمرحلة تتعدي حدود الشرع. الشرع الإسلامي ما بيظلم حدا. يا أيها الرجل، مهما كانت الحال بينك وبين زوجتك أو بين أهل زوجتك ما تتعدى حدود الشرع، عليك بتقوى الله سبحانه وتعالى. هذه وصيتنا للجميع، وهذا هو حل للمشاكل العالقة اليوم اللي صارت كتير بين الناس. هو الحل يكون بالرجوع إلى العمل بالأحكام الشرعية.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. كتير من الزوجات بتحكي لأمها وبتحكي لأختها كتير من تفاصيل حياتها الزوجية يعني مع زوجها، فما حكم الشرع في ذلك؟ وكذلك أحيانا الرجل يعني كل ما يحصل بينه وبين زوجته وفي بيته ينقل ذلك إلى أمه أو إلى أخته، ما حكم الشرع في هذا؟
0: احنا ذكرنا أنه الرجل موضع سر المرأة، الزوج موضع سر زوجته، وكذلك العكس.
1: نعم.
0: فما يجري في البيوت بين بعضهم هو يكون فيما بينهم، عشان هيك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الصحابي أنه لا تهجر إلا في البيت، ولا تهجر إلا في البيت. ليش؟ حتى الأمر ما يطلع للخارج ويتعدى حدود البيت فيتحدث الناس بما يسيء لسمعتك أو ما يسيء إلى سمعتها. ولأنه إذا وصل الأمر إلى الخارج فساءت سمعتك أو سمعة الأمر أو سمعة الرجل، هذا بيؤدي إلى الزيادة في النفور، الزيادة في النفور. كل واحد منا بنفسه بيقول إذا وصل هذا الخبر اللي حصل بيني وبين زوجتي إلى الخارج، خارج البيت، بدي كمان أنفر الزيادة وبدي أضايق الزيادة، والمرأة تقول نفس الشيء. فلذلك نحن عم نقول في عدة أمور ممكن في البيت تبقى في البيت. هلا الأشياء اللي هني مبسوطين فيها وهني فيها أشياء من المباحات ومن الأسرار بيناتهم عادة ما بيطلعوا على برا. هلا شو اللي بيطلع على برا؟ من باب يمكن الزوجة أو الزوج بده يفش خلقه ولا بده يفش غليله ولا يشفي غليله، بيحكي للآخرين. هون من قله ومن قلها، يعني تذكر حكم الشرع وانت تذكري حكم الشرع. ليش عم تذكري زوجك في غيبته بما لا يرضى؟ عندك بالشرع عذر؟ في حكم شرعي يسمح لك بهذا؟ أم هي فشت خلق وعم تشفي غليلك؟ أو بدك تسيري قاعدة بهالجلسة بسموها صباحية ولا مسائية وعم تفش خلقة؟
1: أو حتى مع رفقاتها كمان.
0: ايه، رفقاتها وأهلها واللي هي عم تفش خلقة. فهي مطلوب تفهم حكم الشرع، واللي عم يسمع منها كمان يفهمها، طولي بالك هذا الشيء خاص ما تحكي فيه، هذا كذا هذا كذا هذا كذا. اللهم إلا إذا كان حصل بينهما شيء مما هو لا يوافق الشرع فنصحته أو نصحه. فقالت له ما عم يقبل منها، شافت أنه إذا هي حكيت مع مثلا مع أمها يمكن هو ذاك بيحترم أمها، إذا حكيت مع أمه يمكن يتأدب مع أمه.
1: نعم.
0: إذا حكيت مع شيخ ثقة يخاف الله، يعني هذا الشيخ كمان موضع سر، فبيحكيه وبيقبل منه النصيحة. فإذا رأت بعد نصيحتها لزوجها أنه هذا الرجال عمل شيء لا يوافق الشرع، انصحته ما قبل، عدت عليه النصيحة ما قبل.
1: نعم.
0: لكن إذا حكيت مع هالشيخ فلان الفلاني بيني وبينهم بيجي بينصح زوجي، زوجي بيقبل. أو إذا حكيت مع أمه بيجي بيقبل من أمه، أو العكس إذا هو كمان شاف منها شيء ونصحها وما كانت تقبل.
1: نعم.
0: قال بيحكي مع أمها، أمها بتمون عليها أو ما شابه ذلك. أما من باب ما يقال في العامية عم فش خلقه وعم مش في غليلة أو عم ساير المجتمع أو بهالجلسة الصباحية مش بدي بقى قاعدة ساكتة، بدي أحكي أنا عم أشرب الشايب أو النسكافيه، بدي أحكي. هذا من شيم ولا من أخلاق النساء الصالحات. كذلك الرجل ما يروح في مجالس الرجال يفشي سر زوجته ويحكي عليها ويتكلم عليها، حتى أحيانا البعض من باب اللي بيسموها بالعامية المسايرة والكلام فيما بينهم بهالسهرات اللي عم يقعدوا هنو وياه، بيوصل لمرحلة حسب ما بيبلغنا من كتير من الناس انه بيقعدوا كل واحد بيوصف مرته والتاني وهذيك توصف زوجها وأشياء خاصة إلى آخره. هذا شو يعني بس من باب انه عم يحكوا يعني مضوا وقتهم، الحقيقة عم مضوا وقتهم بما لا خير فيه. فلذلك الالتزام بحكم الشرع هو فيه النجاة وفيه النجاح.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. منذكر برقم التليفون 97072747، معنا اتصال على الهواء. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله بكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
4: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: بارك الله فيك. أنا عندي سؤال عكس اللي عم تقوله كمان ما شاء الله، إنه بالنسبة للإمرأة إذا شكت مشاكلها لأقاربها لأصدقائها، هل كمان المرأة يجوز أن تحكي مثلا زوجي عامل لي وجاب لي واشترى لي أشياء وهيك، إنه فيها تحكي هالأشياء كمان من باب إنه هي كمان يعني تغيظ غيرها؟ إيه. وسؤال تاني كمان، إذا كمان الرجل بيساعد زوجته وفي حدا تاني عيب هالشيء إنه قال هيدا مثلا كيف الرجل بيساعد زوجته هيدا عيب أو شيء، ما حكم هالشيء كمان؟ بارك الله فيكم شيخنا.
1: وفيكي.
4: وفيكم آمين. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: هلا إذا كان حدث أمر فيه خير بين الرجل والمرأة وأشياء بتدل على كرم الزوج وإحسان الزوج، فأرادت المرأة أن تتكلم مع أهلها أو مع رفقاتها أنه من باب إظهار الشكر لله عز وجل على هذه النعمة، أنه ما شاء الله عمل لي هيك، سوي لي هيك، بارك الله فيه، دعو له، أنا بدعي له، الله يثبته، الله يثيبه، هذا شيء حسن، غير ما تكون نيتها مثل ما عم تقول أختنا السائلة أنه بدها تغيظ غيرها. هذا منا من صفات الصالحات. شو بدها تغيظ غيرها؟ يعني بدها تفتخر بما فعله زوجها معها على غيرها، وهذا الفخر ممنوع في الدين. نحن إذا عملنا خير فيما بيننا أو أعلننا هذا الخير، فإنما هذا الخير فعلناه ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى، وإذا أردنا أن نعلن خيرا فعلناه، لن نعلن ولم نعلن سابقا الخير أننا فعلنا كذا وكذا لأجل الفخر والرياء، إنما لأجل تشجيع الناس على مثل هذا الخير. فما بتكون هي نيتها تغيظ غيرها وتفتخر على غيرها من النساء، هذا منه من صفات النساء الصالحات. واللي قاعد معها لما يعرف الامرأة هيك حالها وهيك نفسيتها، لشو عم يسترسلوا بالكلام معها وبالزيارات لألها أو يجتمعوا عند أناس آخرين معها؟ في مثل هذه الحالات تنصح حتى تنقطع عن مثل هذا الفعل، ثم إن قبلت كان به، إن لم تقبل بيروح بصاحبه وحدة امرأة أخرى، لأن المراد من الصحبة إن كان الرجال بين مع الرجال أو النساء مع النساء هو الاجتماع على طاعة الله والتعاون على الخير. إذا كان هذه الجلسات أو هذه الصحبة أو هذه الصداقة مع فلان أو علان لأجل المعصية ولأجل الدنيا، لشو؟ لا خير فيها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كذلك السؤال الآخر عن مساعدة الرجل لزوجته، نحن بينا منذ قليل أن النبي كان في بيته يخدم نفسه، والنبي في بيته في خدمة أهله، وهو في بيته عليه الصلاة والسلام يخصف نعله ويخيط ثوبه ويرفع دلوه ويحلب شاته عليه صلوات ربي وسلامه، لأنه أكمل الناس صلى الله وسلم وبارك عليه. فاللي هو بالبيت عم يساعد زوجته، سواء قلنا مثلا يعني عم يساعدها بتحضير الأكل أو بتنظيف الصحون أو ما شابه ذلك بيتعلق بتنظيف البيت أو تنظيف الثياب أو ما شابه ذلك، إن نوى بهذا النية الحسنة فله أجر عند الله عز وجل. وهي إذا نوت بهذا الفعل النية الحسنة فلها أجر عند الله عز وجل. أما تصوري لو امرأة عم تتعب كتير بالبيت ويمكن عم ينكسر ظهرها، المرأة ما بتتعب وبتنظف وا وا وا وا، لكن كل هالفعل اللي عم تعمله ما كان خاطر ببالها أنها تفعل هذا تقربا إلى الله، كل اللي خاطر ببالها مشان تشوف حالها على النساء الأخريات، شوفوني أنا ست بيت، أنا بنظف، أنا برتب، أنا بلحق بين البيت وبرات البيت ومع الأولاد ومع كذا. نيتها أنه شوفوني، نيتها الرياء، نيتها تفتخر على غيرها. العلماء قالوا كل هالتعب اللي تعبته ما طلع لها أجر، بل عليها معصية الرياء. ونفس الشيء الرجل اللي افترضنا هو عم يشتغل وعم يتعب ليجيب المال لمصروف البيت لزوجته ولولاده، وما كان خاطر بباله بعد هالتعب اللي تعبه إلا نيتي أن يقال عني رجال البيت، شوفوني يا رجال، أنا رجال بلحق بين البيت وبرات البيت وبصرف وبعطي وما بحرم أولادي من شيء. يعني كانوا عم قولوا مدحوني وعظموني وفخموني وإلى آخره. كمان كل هالتعب اللي تعبه طلع بلا أجر، طلع بلا أجر، بل عليه معصية الرياء. فإذا الواحد منا في هذه الحالة بده ينتبه، إذا الرجل عمل شيئا حسنا فليستحضر النية الحسنة، والمرأة إذا فعلت شيئا حسنا فلتستحضر النية الحسنة.
1: بارك الله فيك فضيلة الشيخ. فاصل ثم نعود لنتابع هذه الحلقة.

0: سنتابع معك فضيلة الشيخ بطرح الأسئلة، لكن معنا سؤال على الهواء، وفي عنا عدة أسئلة أيضا وردتنا عبر الواتساب، فالسؤال عبر الهواء نأخذه. ألو، أو الاتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك حاجة أم محمود.
0: آمين وفيك.
1: السلام عليكم شيخ سليم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: بارك الله فيك. بدي أسأل سؤال أو اثنين يعني إذا في مجال. شيخ، في حديث أنه ورد عن كفران للعشير، لو تشرح هذا الحديث لقلنا إذا بتريد، وكمان أنه إذا الرجال بيتأذى من بعض الروائح يعني بالمرأة، مثل يعني كأنه مثلا ما بيحب أنه تدخن أو ريحة البصل أو الثوم، أنه شو على الزوجة عن تفعل يعني. بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي. طيب، حيجاوبك الشيخ على الهواء
1: إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. طيب فضيلة الشيخ، كمان عنا أسئلة من نطرحها عليك. في شخص عم بيسأل عن حقوق المرأة بحال اكتشاف خيانة زوجها لها بمقابلة نساء أخريات، والسؤال الآخر إنه شخص زوجته قعدت مع رفقاتها ووحدة منهم أصرت على إنه تقرأ الفنجان لألا، فسمعت هالزوجة هذا وصار في خلاف بين وبين زوجها، فهل عليها كفارة؟ يسأل هذا الزوج.
2: من جملة حقوق الزوج على زوجته أن لا تنكر الزوجة فضل الزوج وإحسانه، يعني المرأة الزوجة العاقلة عليها أن تحجم، تمتنع عن نكران فضل الزوج وجميله وإحسانه. هذه خصلة عظيمة مهمة جدا في استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين. والحقيقة أن كثيرا من النساء لا يراعين هذا الأمر. أكثر النساء خاصة في هذه الأيام يكثرن من نكران إحسان الزوج لأدنى إساءة تظهر منه. أحسن إليها وفعل معها خيرا كثيرا، ثم مرة من المرات ما لبى طلبها أو أساء إليها فتنكر كل ما فعل معها من خير. هذا يقال له كفران العشير، وهو إحسان الزوج. العشير هو الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أكثر أهل النار من النساء، فلما سمعه بعض الصحابيات سألنه عن السبب، فقال لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهذا الحاصل من كثير من النساء، بيلعنوا يعني بيسبوا بلسانهم، بيلعنوا الأولاد، بيلعنوا الأزواج، ويكفرنا العشير، بينكروا فضل ونعمة الزوج وإحسان الزوج. وهذا الحاصل من كثير من النساء. قال في الحديث: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا، قال: ما رأيت منك خيرا قط. فلو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك سوءا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. تنكر كل ما فعل معها من خير. هذه معصية من الكبائر وفيها إيذاء شديد للرجل، عليها أن تلتزم حده. نحن ما عم نقول كل النساء هيك، عم نقول نحن كثير من النساء هيك، لأنه يوجد من النساء صالحات، يوجد من النساء يعني من يلتزمنا بالشرع، وبقولة أمام الكل يعني في نساء صالحات أفضل عند الله تعالى من أزواج. في رجال منن على درجة من التقوى، بل عندهم إساءات كتيرة، وزوجتهم صالحة تقية صابرة عليهم. هذا حاصل. وفي بالعكس كمان، رجل صالح عنده امرأة كمان صابر عليها ومطول باله عليها. أنه يجتمع زوجان صالحان، هو صالح وهي صالحة، يوجد، لكن هذا قليل. أكثر اللي عم نشوفه غير هيك. فالحاصل ينبغي من هذه المرأة أن تلتزم حدود الشرع وما تتعدى حدودها، وما تنسى ما فعل زوجها معها من خير. النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من هذه الخصلة البشعة، حتى لا تقع المرأة في الحرام نقول لها إياك ثم إياك وكفران العشير، أن تنكري إحسان الزوج كما يفعل كثير من النساء لأدنى سبب. تطلب من زوجها ما بيلبيها مثلا، تقول له ما شفت بحياتي منك خير والعياذ بالله. فعليها بالانتباه لأن هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأمر الروائح الكريهة اللي بتمنع الرجل من حقه من الاستمتاع، بتعكر عليه أمر الاستمتاع مع زوجته، كانت ريحة الثوم ولا ريحة البصل ولا ريحة السيجارة اللي طالعة اللي بتأذي الرجل فبتعكر عليه الأمر، العلماء قالوا هذا لا يجوز، يجب عليها أن تترك هذا حتى لا تعكر عليه الأمر الذي يطلبه منها. فبالالتزام بالشرع تهون الأمور، بالالتزام بالشرع يعيش الزوجان في راحة وفي اطمئنان.
0: طيب ناخذ الاتصال.
2: طيب
0: الو،
3: السلام عليكم شيخ.
0: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
3: كيف حالكم شيخ؟ كرمكم الله.
2: الحمد لله.
3: شيخ سليم، سؤالين بخصوص الزكاة. أول واحد بالنسبة لمال الزكاة، إذا أنت بدك تخرجه مطلوب تقول له للشخص اللي عم تعطيه أن هذا مال الزكاة. السؤال الثاني، إذا أنا عم تاجر يعني المال اللي عندي مال منقول ماله ثابت، فإذا اشتريت أرض وعمرتها كنت ساكن بالبيت اللي أنا ساكن فيه، بعدين لما خلصت الأرض نقلت لبيت تاني وبعت البيت اللي أنا ساكن فيه، هلا أنا اشتغل بنية تجارة منه بنية سكن، بنية تجارة. البيت اللي أنا كنت ساكن فيه بيطلع عليه الزكاة على أصل المال أو على المربح، أو بيطلع عليه الزكاة كله، أو فيني أجل الزكاة لحتى بيع تاني كمان؟
2: بتعيد الآخر سؤال، أنت اشتريت الأرض؟
3: نعم.
2: بنية أنه تعمر بيت وتبيع، ثم عمرت البيت وبعته، ثم
3: اشتريت أرض تاني. أيوة. هذا المال أنا اشتريت الأرض التاني فيه، خدته من البنك، منه من أصل البيت اللي أنا ساكن فيه، فلما أنا بعت البيت فيني سدد الديون للبنك ولا مطلوب أني أفكر الزكاة عليه بالأول؟
2: نعم فهمته. نعم
3: معك الله فيك شيخ.
0: نعم تفضل شيخ.
2: مرأ سؤال عن إذا عرفت أنه الزوجة عم يخونة، لما نقول إحنا كلمة أنه الزوجة عم يخونة يعني عم يعصي الله سبحانه وتعالى، سواء يعني معصي بتعلق بمقدمات الزنا أو معصي بنفس موضوع الزنا، فهذا من خيانة الرجل. الإمرأة في هذه الحالة إذا عرفت الزوجة عم يرتكب الحرام مع إمرأة أخرى، إذا عرفت يعني إذا تأكدت، مش أنه جاءتها الظنون وخبروها يعني نساء لا يخافون الله مثل كتير من الحالات بهالأيام لحتى يوقعوا بين الرجل ومرته. المهم أنه إذا ثبت عندها بطريق الشرع من غير أن تنظر إلى كلام الناس اللي ما بيخافوا الله، عليها أن تنصحه، اتقي الله، اللي عملته حرام تب إلى الله سبحانه وتعالى، بتذكره بالنصيحة لوجه الله عز وجل. انتصح، امتنع عن هذا الحرام كان به، لم يمتنع، لها في الشرع أن تستعين بشخص يخاف الله عز وجل يستطيع أن ينصح ذاك الرجل يبتعد عن الحرام. في هذه الحالة لها أن تستعين بمن ينصح زوجها. أما إذا كان ناقل الخبر إليها أشخاص لا يخافون الله، معروفين بالثرثرة وبإيقاع المشاكل بين الأزواج وتحت دعوة الغيرة وخايفين عليك، ويا ما تبين بهالحالات أنه كلام كان غير صحيح، كلام كان غير دقيق، كلام كان في غير محله، فبنقول لها ما تتسرعي وتأكدي. أنت أكدتي على حسب الشرع الإسلامي بيقول لك أنه أنت تأكدتي، عليك بالنصيحة، والنصيحة هذه مهمة، تنصحيه وتوب إلى الله واتقي الله، ما تفعله هذا حرام وما شابه ذلك. إن لم يقبل منها بتستعين بمن يرده إلى طاعة الله عز وجل. هلأ السؤال الذي بعده، هذه الأشياء اللي بيعملوها بعض النساء، بيجتمعوا مع بعضهم وبصير بيقروا بالفنجان، اللي بسموها بالعامية أنه عم يبصروا بالفنجان، وبتشوف لأنه أنت عتكوني سعيدة مع زوجك، أنت زوجك عيتزوج عليك، أنت زوجك عيعمل فيك هيك، اللي هو هذا الأمر لا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى، والاجتماع عليه هو اجتماع على منكر، لابد أن ينكر هذا المنكر، وننصحهم أن يتركوا هذا الفعل. واللي عم يحصل مثل ما هو عم يحكي الأخ أنه مزبوط، أشياء كثيرة حصلت بسبب هذا الأمر، خلافات بين الأزواج. الأمر المطالب فيه هي الآن هي التوبة. التوبة معناه أن تندم على ما صدر منها وتعزم أنها لن ترجع إلى هذا أبدا. هي أقلعت عنه وتركت الفعل وندمت وعزمت أنها لن تعود. هل عليها كفارة بالإسلام؟ لا، ما عليها كفارة مالية ولا عليها كفارة صيام، إنما عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى مع العزم أن لا ترجع إلى هذا. هلأ بالنسبة للأخ عميسا عن مال الزكاة، إذا نحن وجبت علينا الزكاة وأخرجنا مال الزكاة دفعناه للفقير ونعرف أنه هذا إنسان فقير مستحق، منه شرط أن نقول للفقير هذا مال زكاة تأخذه، ما شرط. المهم النية تكون في القلب. لما فرزنا المال وطلعناه عن بقية أموالنا أنه هذا زكاة، ننوي بقلوبنا أنه هذا زكاة.
0: نعم.
2: هلأ السؤال عم يسأله، عنده اشترى أرض وعمر وباع ثم اقترض إلى آخره، في هذه الحالة الإنسان ينظر إلى ما يقوله بعض المذاهب في هذه المسألة، وهي إذا كان إنسان معه مال وعليه ديون، عنده مال وعليه ديون، المال اللي عنده أكثر من الدين ولا أقل ولا بيساوي الدين؟ إذا افترضنا أنه المال اللي عنده هو أكثر من الدين اللي عليه، بزكي عما هو فاضل عن حد الدين بالشروط المعروفة عند الفقهاء. إذا كان لا، ديوناته أكثر من اللي معه، الجواب أنه ما عليه زكاة، أنه ما عليه زكاة. وإذا تساوت كمان ديونه مع أمواله كذلك ما عليه زكاة. فهذا باختصار بالنسبة للإجابات التي مرت.
0: السؤال الأخير بحلقتنا فضيلة الشيخ لليوم، ما معنى الزوجة الأنانة والمنانة والحنانة ونحو ذلك من الوصف لهذه الزوجة؟
2: هو يعني في نصيحة الفقهاء للمرأة أن لا تكون أنانة ولا تكون منانة ولا حنانة ولا حداقة ولا براقة ولا شداقة. الأنانة هي التي تكسر الأنين والتشكي، لذلك المطلوب منها القناعة، مطلوب منها الصبر، مطلوب منها الرضا، وتحسن إلى زوجها ما تأفأف على طول، شايفها بحالة تأفأف وتسخط ومعيشتنا ضيقة وحالنا ضيق، فتكسر بسبب هذا من الشكوى. فبيوصل لمحل بتأذى بكلامه وبينكسر قلبه وبينكسر خاطره، بل المطلوب منا أنه تظهر له الرضا والقناعة بالرزق وبتقدر تعب زوجة قديش عم يتعب. هذه مما ينبغي أن تفعله المرأة الصالحة العاقلة التي تبتغي رضا الله سبحانه وتعالى. فالأنانة هي التي تكسر الأنين والتشكي، أما المنانة هي التي تمن على زوجها، تقول له فعلت لأجلك كذا وكذا، كل ما بتشوفه عملت لك هيك وهيك، سويت لك هيك وهيك، يعني بتمن عليه بطريقة هو أكيد بيتضايق وأكيد هو بينكسر خاطره. والحنانة هي الذي تحن إلى زوج آخر، هذه مش بيناتهم الحنو، إنما تحن على آخر. الحداقة هي التي ترمي إلى كل شيء ببصرها فتشتهيه وتكلف زوجها بشراء هذه الأشياء، شو ما وقع بصرها على شيء بتنق على زوجها ليجيب ليه، هذه يقال لها الحداقة. شافت سيارة، شافت تياب، شافت كذا، شافت كذا، شو ما بيقع بصرها على شيء بتقول له بدي إياه وبتنق عليه لحتى يجيب ليه. والبراقة كذلك يقولون لا ينبغي أن تكون براقة. البراقة هي اللي طول النهار مشغولة بتحسين وجهها وتزيين وجهها لحتى يكون وجهها بريق بالتصنع، مشغولة بهذا الأمر. أما الشداقة يعني مثل بتقولي الثرثارة، المتشدقة يعني كثيرة الكلام بما لا خير فيه، بتنق كتير وبتحكي كتير وبتسرسر كتير، فينبغي منها أن تكون ملتزمة بطاعة الله، وينبغي من الرجل أن يكون ملتزما بطاعة الله. بالطاعة تكون الحياة بينهما على السعادة والراحة. من غير الطاعة يمكن ينبسطوا كم يوم بعدين بده يزعلوا ويتشاجروا ويؤدي هالشجار إلى خصومات، يمكن بعد ذلك إلى طلاق، يمكن بعد ذلك إلى قطع الأرحام وبيوصل ذلك إلى قتل وضرب وسرقة وتخرب العائلات كلياتها وبيعود الضرر كذلك على الأولاد. فلذلك بدنا ننتبه من أول الطريق أن يحسن الرجل اختيار امرأة صالحة وهي كذلك يكون زوجة اللي بتوافق عليه وأبوها بده يزوجها إياه بده يكون إنسان يخاف الله قبل ما يطلع على ماله وكم عقار عنده وكم حساب البنك عنده يطلع على دينه وأخلاقه. فإذا هو نظر إلى دينها وأخلاقه وهي نظرت إلى دينه وأخلاقه والتزموا بذلك فهم في عيشة حسنة وفي راحة وفي اطمئنان. أما إذا كان من البداية هذا اختاره لأجل جمالها أو لأجل جمال أو لأجل مال أبوها أو هي اختارته لأجل المال مثلا ولأجل منصبه في الدنيا بدنا نتوقع مثل ما عم يحصل من كتير من الناس أنه في الغالب بصير في مشاكل وخصومات فيما بينهم. ما هذا ما بتعرف حقوق زوجة وهو ما بيعرف حقوق الزوجة بيتخانقوا مع بعضهم ليه ما عملتي لي وليه عملتي لي ونفس الشيء هي بتقوله. فما حدا منهم بيعرف شو الحقوق الواجبة عليه تجاه الآخر حتى لا يقع في ظلم الآخر. ما متعلمين أحكام الشرع. علينا نحن جميعا أن ننبه وأن ننصح ما عم ندعي الكمال ما عم ندعي العصمة عم نقول هذا هو الشرع إن نحن عملنا به وأنتم عملتم به فنحن وأنتم على خير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
0: آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ على كل ما قدمتم من فوائد دينية حول موضوع حقوق الزوج والزوجة. أكرمك الله. آمين. ونفع بك المسلمين.
2: بارك الله بكم.
0: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
0: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
2: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأحسن ختامنا يا رب العالمين. وبعد، نبدأ إن شاء الله في الباب 34 من كتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله تعالى. بالإسناد المتصل يقول المؤلف رحمه الله: حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، ويدخل فيه الكذب والغيبة والنميمة والفحش، إذ القرآن والسنة مشحونان بذلك، كقوله تعالى: والصادقين والصادقات، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، وقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله: إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ذكر المؤلف رحمه الله عددا من معاصي اللسان، ومن ذلك الكذب والغيبة والنميمة والفحش. والكذب هو الإخبار بالشيء على خلاف الواقع عمدا، أي مع العلم بأن خبره هذا على خلاف الواقع، فإن لم يكن مع العلم بذلك فليس كذبا محرما. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك المسلم الحي أو الميت بما يكرهه لو سمع، سواء كان مما يتعلق ببدنه أو نسبه أو ثوبه أو داره أو خلقه. وأما النميمة فهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم، والنميمة من كبائر الذنوب أجارنا الله وإياكم منها، وهي من أكثر الأسباب لعذاب القبر كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. عدم التنزه من البول والنميمة هما من أكثر الأسباب لعذاب القبر، الله تعالى يجيرنا وإياكم من عذاب القبر. قال: ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، أي يوصل إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللحيان هما العظمان اللذان يلتقيان، أي عظم الخدين والذقن. والمراد به في هذا الحديث اللسان، فمن حفظ لسانه وما بين فخذيه أي فرجه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أضمن له الجنة، لأن هذين اللسان والفرج يرميان إلى كثير من الفواحش والمهالك، فمن حفظهما حفظ ما سواهما. وتعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به مر بأقوام وكانوا يرتكبون معاصي اللسان، مر بقوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض مقصات من نار، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عنهم فقال: هؤلاء الذين يخطبون للشر والفساد. ورأى قوما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار نحاسية، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عنهم فقال: هؤلاء الذين يغتابون المسلم. ورأى ثورا ضخما يخرج من منفذ ضيق فتحة صغيرة، ثم يريد أن يعود فلا يستطيع، فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عن ذلك فقال: هذا الذي يتكلم بالكلمة الفاسدة ثم يريد أن يردها فلا يستطيع. فحافظوا على ألسنتكم وعليكم بطول الصمت كما جاء في الحديث: إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، والسلامة لا يعدلها شيء. وفي الحديث كذلك: من صمت نجا، لأن السلامة لا يعدلها شيء، فإنك إن تكلمت ملكتك الكلمة، وأما إن لم تتكلم تملك الكلمة، فإذا تكلمت كتبت لك أو عليك. وحديث أبي شريح الخزاعي فيه أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الحديث كذلك: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. ارتقى الصفا، وتعلمون بأن الصفا موضع يكثر فيه وجود الناس، الصفا والمروة، فارتقى الصفا وأمسك لسانه مخاطبا له، قال أمام الناس: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، إني سمعت رسول الله يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. قال الغزالي: اللسان جرمه صغير، أي حجمه صغير، وجرمه كبير، يودي الإنسان في التهلكة، قد يودي الإنسان في جهنم، وذلك كالذي يتكلم بكلمة الكفر، أجارنا الله وإياكم من ذلك. كم من الناس يهلكون أنفسهم بسبب ألسنتهم. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. الحديث 35: الأمانات وما يجب فيها من أدائها إلى أهلها، لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. ولحديثه في الصحيحين: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. إذا غلب عليه هذا فهو منافق، أما إذا كان يحصل منه بندرة فإنه لا يكون كذلك. ثم إن هذا النفاق نفاق في العمل، ليس نفاقا في الإيمان، لأن النفاق في الإيمان كفر كالكفر العلني، لأن الكافر على وجهين: كافر معلن لا يدعي الإسلام، وكافر يتظاهر بالإسلام ويبطن كفره، كالذي يشك في صحة الإسلام لكن لا يظهر ذلك. بينا نحن في دروس ماضية عن حكم النفاق: النفاق في الإيمان كفر، وأما النفاق في العمل ليس كفرا لكنه ذنب معصية. يعني اللي بيكون نافق نفاق العمل يكون عصى الله تبارك وتعالى. إذا حدث كذب، الكذب معلوم بأنه حرام. وإذا اؤتمن جحد الأمانة، خان، وهذا أيضا من المعاصي. أما الإخلاف بالوعد، إن كان هو بنيته الإخلاف فوعد وهو بنيته الإخلاف، كان ذلك معصية أيضا، بيكون كذب على الناس. وأما إن كان هو ليس في نيته أن يخلف بالوعد لكن لم ينفذ وعده، فليس حراما، ليس معصية. أما بالنسبة للذي يكذب ويتحرى الكذب فهذا الذي يسمى كذابا. أما إن حصل منه ذلك بندرة، هو ليس من عادته أن يتحرى الكذب، لكن كذب مرة، غره الشيطان فكذب مرة، فهذا شرعا لا يسمى كذابا لأنه لم يتحرى الكذب، ليس من عادته الكذب، لكنه كذب مرة وتاب إلى الله تعالى من هذه الكذبة، فهذا لا يسمى كذابا في الشرع. كذلك ورد في حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. نعيد الحديث: لا دين لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا أمانة له. يعني من لم يحفظ العهد لا يكون دينه كاملا، ومن لم يحفظ الأمانة لا يكون إيمانه كاملا، يكون ناقص الإيمان، لا يكون كافرا إنما يكون ناقص الإيمان. الذي يخون العهد، يعطي العهد ثم يخون، يغدر أعطى العهد لكافر ثم غدر به، أعطى العهد لمسلم ثم غدر به، هذا حرام. فمن فعل هذا لا يكون دينه كاملا. ومن جحد الأمانة، يعني من لم يحفظ الأمانة، لا يكون إيمانه كاملا. هذا معنى الحديث، لا يؤخذ على ظاهره، لا يقال من جحد الأمانة فهو كافر ومن خان العهد فهو كافر لا دين له، لا، إنما يقال دينه غير كامل، إيمانه غير كامل، لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له ولا إيمان لمن لا أمانة له، رواه الإمام أحمد وابن حبان. الحديث 36، تحريم قتل النفوس والجنايات عليها.

ولقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، وحديثه في صحيح البخاري أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري لا يزال المسلم في فسحة بضم الفاء من دينه ما لم يصب دما حراما. الحديث لا يزال المسلم في فسحة بضم الفاء من دينه ما لم يصب دما حراما. ما معنى

هذه الآية فسرها العلماء بمن يستحل قتل المؤمن وهذا كفر، يعني من استحل قتل المؤمن هذا كافر، قتله لأنه مؤمن هذا كافر. أما الذي لا يستحل الله تعالى إن شاء يغفر له. وفي قصة الإسرائيلي الذي قتل 100 نفس ثم تاب، أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بقوله غفر الله له. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر بعد الكفر. قال الله تعالى في كتابه العزيز في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الكفر بالله هو أكبر الذنوب والعياذ بالله. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هكذا بالترتيب. وسئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنوب أعظم؟ ما هو أكبر الذنوب يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، معناه أن تشرك بالله. قال السائل: ثم أي ماذا بعد ذلك يا رسول الله؟ قال: أن تقتل ولدك خشية إملاق، مخافة الفقر. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أن ترتكب الزنا، هكذا بالترتيب كما في الآية في الحديث. فالزنا أشد ذنبا من الربا، الزنا أشد ذنبا من الربا. أما ما يروى عن رسول الله فليس صحيحا صلى الله عليه وسلم، من أن الرسول قال: الربا 30 بابا أقلها كالذي يزني بأمه. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. فقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من أكبر الكبائر بعد الكفر. أما هذا الإسرائيلي معناه كان من بني إسرائيل، لم يكن من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أمة سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب هو نبي الله إسرائيل، كان هو من بني إسرائيل. وهذه القصة ذكرها البخاري ومسلم متفق عليها، أن رجلا مسلما قتل 99 شخصا فأراد أن يتوب، فسأل الناس عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. الراهب فيما مضى كان على الإسلام، فذهب إليه وقال: قتلت 99 شخصا أريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال له: لا. فغضب وقتله، أكمل به 100. ثم سأل الناس عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب آخر، فذهب إليه وقال: قتلت 100 شخص فهل لي من توبة؟ قال له: نعم، من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فتوجه إلى تلك الأرض حتى إذا انتصف الطريق مات، فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. بعدما قبض سيدنا عزرائيل الروح أتت ملائكة الرحمة وأتت ملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا: هذا كان مقبلا بالتوبة. وأما ملائكة العذاب فقالوا:
هذا قتل 100 نفس لم يعمل في حياته خيرا قط. فأرسل الله تعالى ملكا على صورة آدمي ليحكم بينهما، فقال قيسوا إلى أيتهما كان هو أقرب، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح أن الله تعالى أوحى إلى أرض التوبة أن تقربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقبضته ملائكة الرحمة. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ولو ارتكب الكبائر مما هو دون الكفر هذا تحت مشيئة الله تعالى. إن شاء الله تعالى رحمه من العذاب في القبر وفي الآخرة، وإن شاء الله تعالى عذبه قبل أن يدخله الجنة، ولكن لا بد له من دخول الجنة في النهاية. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب. قالوا وما وقوع الحجاب يا رسول الله؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة. إن مات وهو مرتكب للمعاصي الكبيرة والصغيرة لكنه سلم من الكفر، هذا لا بد له من دخول الجنة في النهاية، لا بد، ولو عذب لكن سيدخل الجنة في النهاية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، يعني أقل الإيمان. الحديث 37 تحريم الفروج وما يجب فيها من التعفف، لقوله تعالى ويحفظوا فروجهم، وقوله تعالى ويحفظن فروجهن، والذين هم لفروجهم حافظون، ولا

ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يفهم من الآيات التي تلونا تحريم السحاق وتحريم الاستمناء. السحاق كما جاء في الحديث: سحاق النساء زنا بينهن، سحاق النساء زنا بينهن. وأما الاستمناء فهو معلوم وهو كذلك حرام، إلا إن كان بيد الزوجة أو الحليلة، ومنها إتيان الزوجة في دبرها، وهذا أيضا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى رجل أتى امرأته في دبرها، رواه الإمام أحمد. معناه لا يكرمه، يهينه يوم القيامة. هذا حرام، الذي يأتي زوجته في دبرها حرام. إن الله لا ينظر إلى رجل أتى امرأته في دبرها، رواه الإمام أحمد. معناه لا يكرمه بل يهينه. والزنا محرم بالإجماع، وهو من كبائر الذنوب، وهو إدخال الحشفة في فرج غير زوجته وأمته. وكذلك يفهم من الآيات تحريم اللواط، وهو إدخال الحشفة في دبر غير زوجته وأمته أو دبر ذكر. هذا هو تعريف اللواط. وفعل اللواط ليس مشتقا من اسم نبي الله لوط عليه السلام. لا يجوز أن يكون فعل خبيث اشتق من اسم نبي، هذا لا يليق. فلا علاقة بفعل اللواط باسم نبي الله لوط عليه السلام. سيدنا لوط اسمه أعجمي ليس عربيا. وأما فعل اللواط، هذا الاسم لفظة عربية، وإن كان هناك تشابه باللفظ لام واو طاء، لكن الفعل ليس مشتقا من اسم نبي الله لوط عليه السلام. ومعنى الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه المؤمن لا يفعل هذه الأشياء وهو مؤمن لا تليق به. معنى الحديث النهي عن هذه الخصال الأربع. وقال بعضهم يعني لا يكون إيمانه كاملا من سرق ومن زنى ومن شرب الخمر إلى آخره. وقال بعضهم: المسلم لما يعمل واحدا من هذه الأشياء نور الإيمان يذهب ويبقى أصله، معناه لا ينزع أصل الإيمان من صدره لأنه مؤمن. ثم إذا ترك هذه الأشياء يعود إليه نور الإيمان، يعود إليه نور الإيمان. ثم الذي يأتي زوجته في دبرها ليس هذا موجبا للطلاق كما شاع عند بعض الناس، هذا ليس موجبا للطلاق لكنه حرام، وهي زوجته لا يجوز لها أن تمكنه من ذلك. الحديث 38: قبض اليد عن الأموال
ويدخل فيها تحريم السرقة وقطع الطريق وأكل الرشا وأكل ما لا يستحقه شرعا، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، إلى قوله: وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقوله: ويل للمطففين، وقوله: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ولحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة في الصحيحين عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث. كذلك في هذا الحديث ذكر عدة معاص تتعلق باليد، منها السرقة، والسرقة أخذ مال الغير خفية ليس اعتمادا على القوة أو على الهرب في العلن، أخذ مال الغير خفية، هذا يقال له سرقة. وأما أخذ مال الغير اعتمادا على القوة ماذا يسمى؟ غصبا، هذا غصب، وهو أيضا حرام من معاصي اليد. وأما أخذ مال الغير في العلن اعتمادا على الهرب فيسمى اختلاسا، يسمى اختلاس، أخذ مال الغير في العلن اعتمادا على الهرب. دخل إلى الدكان مثلا في العلن أمام صاحب الدكان فأخذ شيئا وولى هاربا، هذا يسمى اختلاس، وهو أيضا حرام من معاصي اليد. وأما الرشوة فهو ما يبذل ليحكم بغير الحق أو ليمتنع الحاكم عن الحكم بالحق، هذا اسمه رشوة. الرشا جمع رشوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم، رواه ابن حبان. أما ما يحصل اليوم عند الحدود في بعض البلدان من أنه إن لم يدفع المال لا يسمحون له بإدخال البضائع، فإن دفع هذا المال هذا ليس رشوة، إنما هو لتخليص نفسه من الظلم، لرفع الظلم عن نفسه دفع شيئا من المال، فمثل هذا ليس رشوة، إنما الرشوة مال يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، دفع للقاضي حتى يخلصه من السجن لأنه جنى جناية مثلا، القاضي أو الحاكم أراد تعزيره بسجنه فهو دفع المال للقاضي حتى يسلم من السجن، فمثل هذا يقال له رشوة، هذا حرام في شرع الله تعالى. وهذا من جملة أكل أموال الناس بالباطل. وكثير من المعاملات في هذه الأيام فاسدة، كالذي يأخذ ما يسمى بالخلو، يكون مستأجرا لبيت فيقول لمالك البيت: أنا لا أخرج منه حتى تعطيني كذا وكذا من المال، وإلا لن أخلي لك البيت، هذا حرام في شرع الله تعالى. يكون مستأجر من 30 سنة بيقول له مالك البيت: بدي البيت، وبيكون عم يدفع 100 ليرة بالشهر، يعني بالسنة كلها 1200 ليرة، شو بيعملوا بلبنان 1200 ليرة بالأيام؟
بيقول له اعطيني البيت، بيقول له لا ما بعطيك حتى تعطيني 100,000 دولار. يعني كل المال اللي دفعه هو خلال هذه السنوات كلياتها ما بيطلعوا معشار ما يريد. مثل هذا بيكون أكل أموال الناس بالباطل، أخذ أموال الناس بالباطل. سبحان الله. قال عبد الله بن عباس: اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. كم من المعاصي ترتكب جهارا. الحديث 39: وجوب التورع في المطاعم والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها، لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة، وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتاً

إنه رجس، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وقوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير الآية. فأثبت فيها الإثم، وقال في آية أخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. فحرم الإثم نصا، ويقال إن الإثم اسم من أسماء الخمر، وينشده: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم يذهب بالعقول. ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال بتسكين التاء: كل شراب

لكن ليس نجسا ولا يغير العقل وليس مسكرا، إنما شراب أعده الله تعالى لأهل الجنة، أنهار من خمر لذة للشاربين. ما معنى الأزلام التي ذكرت هنا؟ الأزلام هي السهام التي كانوا يستعملونها ليعرفوا الحظ، حظهم وبختهم. الله حرم علينا ما يجر إلى دعوى علم الغيب، وهؤلاء الذين ينظرون بالفنجان ويضربون بالمندل ويحدثون بذلك، هذا مثل الأزلام. الأزلام سهام في الجاهلية كانوا يستعملونها لمعرفة حظهم ونصيبهم، فكانوا إن أرادوا سفرا مثلا أو زواجا أو غير ذلك يأتون إلى شخص ويقولون له نريد أن نستقسم بالأزلام، وكانوا أعدوا هذه الأزلام ورسموا على زعمهم صورة لسيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل على الكعبة وبأيديهما الأزلام ليشجعوا الناس عليها. فإذا أراد الرجل زواجا مثلا يأتيهم يقول أريد أن أعرف هل زواجي حسن أم غير حسن، فيأخذون له سهما من هذه الأزلام، فإن وجدوا افعل يقولون له تزوج أو امضي في هذه الحاجة، وإن وجدوا لا تفعل كانوا ينهونه عن ذلك، يقولون له لا تفعل. الله تعالى نهانا عن ذلك. وكذلك الذي يقال له كتاب البروج، يقولون هذا الذي ولد في هذا البرج مستقبله كذا، هذا يقال له تنجيم وهو أيضا حرام. وهؤلاء الذين يمسكون المفتاح فوق المصحف ثم يقولون ذهب إلى اليمين ذهب إلى الشمال ويبنون على ذلك أخبارا، ذلك حرام. أما الخمر تعريفها ما خامر العقل أي غيره، كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه الخمر ما خامر العقل أي غيره. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيهما أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء، أي بيت المقدس، هذا الاسم القديم لبيت المقدس كان يسمى إيلياء، بقدحين خمر ولبن أي خمر الجنة، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن الحليب يعني، فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة، الحمد لله الذي هداك للفطرة أي للدين، لو أخذت الخمر لغوت أمتك، مع أن الخمر الذي جاءه جبريل به من خمر الجنة ليس خمرا نجسا مسكرا يغير العقل، إنما من خمر الجنة. ولحديثه فيهما ولا يشرب الخمر الشارب حين يشربها وهو مؤمن. ما معنى ذلك؟ هذا الحديث ظاهره أن الذي يشرب الخمر يخرج من الإسلام، لكن ليس هذا المعنى المقصود، بل يقال معناه النهي، أنه لا يجوز للمؤمن أن يشرب الخمر، فلينتهي عن شرب الخمر وسائر المحرمات. لا يشرب وهو مؤمن معناه لا يليق بالمؤمن، لا يليق بمن آمن بالله وآمن برسول الله أن يأتي ما حرم الله كشرب الخمر. ولحديثه فيهما ولا يشرب الخمر الشارب حين يشربها وهو مؤمن الحديث. وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن الحسن أنه قال جاء رجل بنبيذ إلى أحب خلق الله إليه حتى أفسده يعني العقل، وقيل لبعض العرب لما

0: لا تشرب النبيذ؟ فقال والله ما أرضى عقلي صحيحا، فكيف أدخل إليه ما يفسده. وعن الحكم بن هشام أنه قال لابن له يا بني إياك والنبيذ، فإنه قيء في شدقك وسلح على عقبك وحد في ظهرك، وتكون ضحكة للصبيان وأسيرا للديان. الديان هو الله، معناه المجازي الذي يجازي العباد على أعمالهم يوم القيامة. والنبيذ الذي غلا هذا الذي ينهون عنه لما يغلي ويفور. أما النبيذ الحلو حلال قبل أن يغلي التمر أو الزبيب أو العسل، يوضع عليه الماء ويترك إلى وقت قبل أن يغلي فيشرب وهو حلو، مثل ماء التمر أو ماء العنب، حطوا تمر بنقعوه بمي صير ماء حلو، لكن إن بدأ بالغليان يصير خمرا يصير حراما، فهذا الذي نهي عنه. أما قبل ذلك اسمه نبيذ حلال. أما النبيذ الحلو حلال قبل أن يغلي التمر أو الزبيب أو العسل، يوضع عليه الماء ويترك إلى وقت قبل أن يغلي فيشرب وهو حلو. أما بعد أن يغلي يصير خمرا، لكن بعض الناس يشربونه وهم يظنونه أنه لم يصر خمرا وهو قد صار. وعن بعض الحكماء أنه قال لابنه يا بني ما يدعوك إلى النبيذ؟ قال يهضم طعامي. قال والله يا بني هو لدينك أهضم. وعن عبد الله بن إدريس كل شراب مسكر كثيره من تمرة أو عنب عصيره، فإنه محرم يسيره، إني لكم من شره نذيره. وعن أبي بكر بن أبي الدنيا أنه أنشده أبوه وإذا النبيذ على النبيذ شربته أزرى بدينك مع ذهاب الدرهم. وأنشدنا الحسين بن عبد الرحمن أرى كل قوم يحفظون حريمهم وليس لأصحاب النبيذ حريم، إذا جئتهم حيوك ألفا ورحبوا، وإن غبت عنهم ساعة فذميموا. أخاهم إذا ما دارت الكأس بينهم وكلهم رث الوصال سؤوم. المعنى أنهم في وجهك يعظمونك ويكرمونك، ثم في خلفك يذمونك، أي شربة الخمور هذا شأنهم. النبيذ إن وصل إلى حد الإسكار فهو مذموم. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله. فضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
3: زيت زيتون.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022, Bankstown 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هذا الدرس عظيم الفائدة، لأن فيه أموراً تتعلق بالتوحيد، ففيه إثبات أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء، خالق الأجسام والأعمال، خالق الخير والشر، لا أحد يخلق شيئاً من ذلك إلا الله تعالى. فقد قال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله؟ أعلمنا ربنا سبحانه وتعالى وأخبرنا في هذه الآية أنه هو الموجود الذي لا بداية لوجوده، وما سواه مخلوق حادث موجود بعد العدم، أي أن جميع ما سوى الله لم يكن موجوداً ثم كان موجوداً. والشيء يشمل الأجسام كالإنسان والأرض والنبات والعرش، مهما كان ذلك كبيراً أو صغيراً. أصغر الأجرام هو الذرة التي من صغرها لا تقبل الانقسام، ثم أكبر ما خلق الله تعالى من الأجرام أي مساحة وامتداداً هو العرش، الذي وصفه الله تعالى في القرآن بالمجيد وبالكريم، وكل ذلك شيء. وكذلك كل ما يدخل في الوجود من حركة وسكون وتقلبات الخواطر والنيات والقصد، كل ذلك مخلوق لله، لأنه يقال له شيء. كذلك قراءة القارئ صفة من صفات القارئ ويقال لها شيء. كذلك يصح في اللغة أن يقال نويت شيئا، والشيء في لغة العرب يشمل كل ما دخل في الوجود، كل ما هو حادث من الأجسام والأجرام ومن الحركات والسكنات والنوايا يقال له شيء. كذلك يصح في اللغة أن يقال حدث في نفسي شيء إذا حدث له فكر جديد. وكذلك يصح لمن استحصل على مفاهيم أن يقول حصلت أشياء، يعني هذه المفاهيم التي جرت في قلبه، فكل هذا يقال له شيء. ليس الشيء الذي يرى بالعين فقط، بل هو الشيء الذي دخل في الوجود، وهذا هو الشيء الحادث الذي أراده الله تعالى بقوله الله خالق كل شيء. أراد بالشيء هذا كله، ليس المراد بالشيء الأجسام فقط. هذه الأشياء التي دخلت في الوجود تسمى شيئا مخلوقا، وهذا المعنى هو المراد بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وبقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا معنى شيء في الآيتين وما أشبههما. فالعلوم التي تقع في قلوبنا هذا أيضا من الشيء الحادث الذي هو مخلوق لله تعالى، لا خالق له سوى الله، فالله لا يشاركه أحد في ذلك ولا يساهمه أحد. فالعبد وما يقوم به من الأعمال والحركات والسكنات والقصد والنية والفكر، كل ذلك ما وجد إلا بإيجاد الله تعالى وخلق الله له. فالأمر كما قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، قال: إذا كانت الأجسام مخلوقة لله فبالأولى أن تكون الأفعال مخلوقة لله. يعني إذا كنت بكل ما فيك مخلوقا لله لم تخلق شيئا من ذلك، فبالأولى أن تكون أعمالك مخلوقة لله. وفي ذلك قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ معناه لا خالق لشيء من الأشياء المذكورة إلا الله. فمن اعتقد خلاف ذلك فقال: نحن خلقنا الله ثم نحن نخلق أعمالنا إذا تحركنا قصدا، فقد كفر والعياذ بالله تعالى، لأنه كذب الله تعالى حيث أخبر في كتابه المبين القرآن الكريم بأنه لا خالق إلا الله. فإذا جادلكم إنسان في مسألة خلق الأفعال فافتحوا له سورة فاطر وأروه بعينه هذه الآية: هل من خالق غير الله؟ فإذا كان ممن يعتقد أن القرآن حق رجع عن قوله، وإن كان ممن لا يعتقد حقية القرآن
فإما أن يصر على عناده، وإما أن يسكت على غير اعتقاد. قال أهل السنة والجماعة الذين هم على معتقد الصحابة والتابعين لهم بإحسان: إن الله تعالى خلق أسباباً ومسببات، فجعل الأسباب يترتب عليها مسبباتها على حسب مشيئة الله، فما شاء الله تبارك وتعالى أن يحصل من المسببات عن هذه الأسباب التي وضعها الله لا بد أن يوجد بخلق الله. ليست الأسباب تخلق هذه المسببات التي تحدث بعد حدوث الأسباب، فهو تبارك وتعالى خلق النار وجعلها سبباً للإحراق، فالنار سبب والإحراق مسبب عن النار. الله ما جعل النار خالقة للإحراق، بل جعلها سبباً للإحراق. وكذلك جعل الخبز سبباً للشبع، وكذلك جعل الماء سبباً للري ولم يجعله خالقاً للري، وكذلك خلق الأمراض وخلق الأدوية وجعل الأدوية سبباً للعافية ولم يجعل الأدوية خالقة للعافية. ولأهل الحق على ذلك أدلة من جهة العقل ومن جهة المشاهدة والمحسوس. أما من جهة العقل فلأن هذه الأسباب التي منها النار والخبز والماء حادثة، ويستحيل عقلا أن يخلق الحادث حادثا آخر، لأن شرط خلق الشيء الإحاطة به علما، وأينا يحيط علما بتفاصيل أعمالنا؟ وهل النار لها علم حتى تحيط بما يتعلق بالشيء الذي تمسه فيحترق؟ لا علم للنار. كذلك الخبز ليس ذا حياة، لا يصح أن يتصف بالعلم لأنه ليس حيا، والخبز لا يحيط علما بآكله، فكيف يصح عقلا أن يخلق الشبع؟ هذا دليل أهل الحق من حيث العقل. وأما دليلهم من حيث المحسوس والمشاهدة فهو أننا نشاهد أشياء تمسها النار ولا تحترق ولا يحصل لها

لحم ودم وروح، فلو كانت النار تخلق الإحراق لأحرقت النعامة كما تحرقنا نحن. ثم مما ذكر متواترا سمعا أن إبراهيم الخليل عليه السلام رمي في نار عظيمة فلم يحترق بها ولا ثيابه، وإبراهيم بشر من البشر، فلو كانت تخلق الإحراق لأحرقته لكنها لم تحرقه. وقد ثبت ذلك بالتواتر من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذا الخبر ثبت بالتواتر. كذلك ثبت بالمشاهدة أن الخبز سبب للشبع، بحيث إذا ترك أكثر الناس الأكل إلى مدة عرفت في العادة أنه يحصل الهلاك لتارك الأكل، يعطب ذلك الإنسان، ومع ذلك لا يجوز أن يقال إن الخبز هو يخلق الشبع الذي يحفظ البدن من الهلاك. لا، لو كان الخبز يخلق حفظ الأبدان من الهلاك وكان تركه يخلق الجوع لم يوجد في هذا الكون أناس كثيرون لا يحصون عدداً عاشوا بلا أكل مدة خارجة عن حد العادة، فقد حصل فيما مضى قبل 700 عام، وظهر عدة أشخاص عاشوا بلا أكل زمانا طويلا وهم أصحاء الأجسام والعقول، من ذلك امرأة ثبت بالتواتر في بلاد خوارزم أنها عاشت أكثر من 20 سنة لا تأكل ولا تشرب، وامتحنها عدد من الحكام، هذا حبسها 40 يوما وهذا أكثر وهذا أقل عدة مرات، ووضع عليها عدة نساء يراقبنها فوجدنها لا تأكل ولا تشرب. فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خالق الأجسام وخالق الأعمال، خالق الخير وخالق الشر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة الحق، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحكم العدل ذي الجلال المنزه عن الأشباه الأرذال والشركاء الأذلال، والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأنبياء والأولياء الأبدال، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على منهج الحق والاعتدال، وبعد. We start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Him to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس العشرون من سلسلة السير للخير بعنوان عباد الرحمن قولا وفعلا الشرك من الكفر الجزء الثاني. This is the 20th lesson of the series Marching for the Good, titled Slaves of Ar-Rahman in Words and Action. Polytheism is a section of blasphemy. Polytheism is shirk, a section of blasphemy of kufr, part 2. كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن الوصف السادس من أوصاف التخلي لعباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. In our last lesson, we talked about the sixth description of abandonment of the slaves of Ar-Rahman in Al-Furqan 68. That means, and those who do not invoke, do not worship with Allah another God. وذكرنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن أعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وألا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، وكذلك لا يغفر الله الكفر الذي هو غير شرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. And we mentioned that the Messenger صلى الله عليه وسلم stated that the greatest right of the Almighty God upon His slaves is to worship Him exclusively, and that nothing should be associated with Him, because associating partners with God is the greatest sin, the worst sin committed by a slave. It is the sin that God does not forgive for the one who dies or died on it. Likewise, God does not forgive blasphemy that is other than shirk, other than polytheism. However, Allah forgives what is less than for whomever, less than polytheism, for whomever He wills. وبينا أن الكفر ظهر في البشر بعبادتهم للأوثان بين إدريس ونوح عليه السلام. And we showed that blasphemy appeared in humans through their worship of idols between Idris and Noah. Peace be upon them. وذكرنا أن العلماء قسموا الكفر إلى أنواع ثلاثة: تعطيل وتكذيب وتشبيه. ترتكب كل منها بالقلب واللسان وباقي الأعضاء الجوارح. We mentioned that scholars divided blasphemy into three types: negation, denial or belying, and likening, each of which can be committed with the heart, the tongue, or the rest of the body, or with the rest of the organs. ثم إن اليوم نقول إن من الكفر الكذب على الله جل وعز والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينسب كذبا إلى الله أو إلى رسوله تحريم ما علم حله بالضرورة أو تحليل ما علمت حرمته بالضرورة، يقول الله أحل شيئا وهو محرم، أو يقول الله حرم شيئا وهو معلوم أنه ضرورة معلوم ضرورة أنه حلال وكذلك إلى الرسول. Today we say among blasphemy are lying about God and lying about the messenger of God by falsely attributing to God or his messenger the prohibiting of what is known by necessity to be permissible or legitimating what is known by necessity to be forbidden. ومثاله استحلال البعض الكذب في يوم الأول من شهر نيسان بدعوى المزاح الأول من نيسان. من فعل ذا أي استحل الكذب فقال فقد أحل أمرا حرمه الله في جميع الشرائع وهو كفر والعياذ بالله. An example of this blasphemy is deeming lying legitimate by some on the first day of the month of April, what they call April's Fool, under the pretext of joking, to say such lying is halal. Whoever deems lying legitimate has legitimated a matter that God has forbidden in all sharia's, in all sacred laws. It is, of course, blasphemy. May God protect us from it. وكثير من الذين يكذبون في أول نيسان وغيره لا يستحلون ذلك ولا يستحسنونه فهؤلاء لا يحكم عليهم بالكفر. يعني الناس تمزح تريد أن تكذب لكن لا يقولون هو حلال لا يقولون هو أمر حسن. كثير من الناس هكذا فالذين حكمهم هؤلاء أنهم ليسوا بكافرين. أما الذي يقول هو حسن شيء حسن ويقول هو حلال هذا يكفر. Many of those who lie on the 1st of April and other times do not legitimate it and do not deem it good. So many people want just to joke, to lie. So they do not consider it, many people don't consider such lying to be good or to be halal. If they consider it, then of course it is kufr. These people who do not consider it halal or good, these people are not condemned to blasphemy. Means they are not considered, not judged as blasphemers. ومثال الكذب على الله والكذب على رسول الله الذي هو كفر ادعاء البعض أن الله أرسلهم بالوحي أنبياء ورسلا كما فعل مسيلمة الكذاب في حياة الرسول وكما فعل القادياني غلام أحمد في عصرنا. فهذا ادعاء النبوة كذبا هذا كفر والعياذ بالله. An example of lying about God and lying about the messenger of God, which is blasphemy, is the claim of some that God sent them with revelation as prophets and messengers, as did the liar Musaylimah during the lifetime of the messenger, and as did the Qadiani Ghulam Ahmad in our time. So saying that, one saying about oneself that he is a messenger or God, a messenger of God or a prophet of God, or a woman saying that is kufr when it is not true. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. The Almighty revealed in Al-An'am 93, that means, and who is more unjust than the one who fabricates a lie about Allah, or says, it has been revealed to me, while nothing has been revealed to him, and the one who says, I will send down something like what Allah sent down. وَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا ثُمَّ ارْتَكَبَ مُكَفِّرًا مِنَ الثَّلَاثَةِ بِالْقَوْلِ أَوْ الْاِعْتِقَادِ أَوْ الْفِعْلِ صَارَ كَافِرًا وقيل عنه إنه مرتد. هناك كافر أصلي وهناك من يكفر بعد الإسلام فيسمى مرتد. And the one who was a Muslim then committed one of the three blasphemous deeds by utterance or belief or act, one would become a blasphemer and one would be called an apostate or an apostate. So there are original blasphemers, and there are people who, after being Muslim, they commit blasphemy. These are called apostates or apostates. وَقَطْعُ الْإِسْلَامِ بِالْرِدَّةِ لَهُ عَوَاقِبُ وَخِيمَةٌ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Interrupting Islam with apostasy has dire consequences and leads to rulings in this world and the hereafter. فَمِنْ ذَلِكَ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْمُتَرَتِّبَ عَلَى الْرِدَّةِ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِهَا صَوْمُ الْمُرْتَدِّ وَتَيَمُّمُهُ لَا وُضُوءُهُ فإن كان هذا مسلما صائما ثم كفر أثناء صومه في النهار فهذا صومه بطل كذلك التيمم يبطل بالردة أما الوضوء لا يبطل بالردة بعد رجوعه إلى الإسلام وضوءه يبقى صالحا أما التيمم فطهارة ضعيفة تبطل بالردة ويحرم الأكل مما ذبح المرتد فإذا ذبح المرتد خروفا لا يؤكل هذا الخروف ميتا وإن مات قريبه المسلم لا يحل للمرتد بالإجماع أن يرثه المرتد لا يرث قريبه المسلم الميت هذا بالإجماع لا خلاف بين العلماء على ذلك Among those things, these consequences of apostasy is that it invalidates the apostate's fasting and tayammum, not wudu. So a person was a Muslim fasting, so during the daytime he committed blasphemy, then became an apostate, the fasting is invalidated. Similarly, the tayammum. However, wudu is not invalidated, means if the apostate were to return to Islam while having that wudu, the wudu is still valid, doesn't need a new wudu to, for example, pray. It is forbidden to eat from what the apostate slaughtered. If an apostate slaughtered during his apostasy, a lamb, that lamb is not halal to eat. And if his Muslim relative dies, it's not permissible unanimously for the apostate to inherit him. By consensus, an apostate cannot inherit a dead Muslim relative. There is no difference among scholars about it. ومنها أنه لا يصح عقد النكاح لمرتد على مرتدة مثله ولا على مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية أو امرأة ما يعني باب النكاح مسدود في وجه المرتد لا يجوز له أن يتزوج يعني لا يصح نكاحه على أي امرأة هذا الرجل مرتد لا يصح نكاحه على مطلق امرأة وكذلك المرتدة لا يصح زواجها من مسلم ولا غير المسلم. Also, it is not valid to do the marriage contract for an apostate with a female apostate like him, a Muslim, Jewish, Christian, pagan, or any woman. Similarly, the female apostate's marriage contract with any man is invalid. So an apostate person cannot marry another person. Doesn't matter who this other person is. وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول قبل الجماع الأول بالزوجة بطل نكاحهما ولا يحلان لبعضهما البعض بعد عودة المرتد منهما إلى الإسلام إلا بنكاح جديد مسلمان عقدا على عقد النكاح لم يدخل الرجل بالزوجة بعد ارتد أحدهما بطل النكاح إن أرادا أن يعودا إلى حياة الزوجية لابد من عقد نكاح جديد بعد عودة المرتد إلى الإسلام. If one of the spouses apostatizes before consummation, before the first sexual intercourse between the spouses, their marriage becomes void, is invalidated. They are not permissible to each other after the return of the apostate to Islam, except with a new marriage contract. So when the apostate, whether it was the husband or the wife, returns to Islam, such people can be married to each other with a new marriage contract, or else they cannot be together as spouses. وَأَمَّا إِذَا كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ يعني حصل الجماع الأول بينهما فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء العدة عاد النكاح بلا تجديد فإذا العدة هو يعني وقت تتربص فيه المرأة، يعني تنتظر وقت انتظار. فإن كانت هذه المرأة غير حامل وهي من الحيض، يعني من النساء اللواتي تحيض، عدتها تكون ثلاثة أطهار، يعني ثلاثة مدة التي لا تحيض فيها، لا ينزل دم الحيض فيها، ثلاثة مثل هذه تكون عدتها. وأما إن كانت المرأة لا تحيض لأنها صغيرة لا تحيض، أو يائست من الحيض وهي طبعا غير حامل، فهذه عدتها ثلاثة أشهر. أما إن كانت حاملة فالمرأة الحامل عدتها تنتهي عندما تضع ولدها، عندما تلد. فإذن وأما إن كانت إذا كانت الردة بعد الدخول بالزوجة، فإن عاد المرتد منهما إلى الإسلام قبل انتهاء العدة، قبل مضي هذه الثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر أو وضع الولد، هذا عاد النكاح بلا تجديد، يصيران زوجين بلا عقد جديد. However, if the apostasy occurred after consummation, after the first sexual intercourse, then the apostate returned to Islam before the end of the waiting period, عدّة, of the wife, the marriage would return without renewal. Now you have women who are not pregnant and menstruate, their عدّة is three purities, three times during which she does not menstruate. If the woman, for example, is not pregnant and she is not menstruating, either because she is a child or because she is reached an age where she is no more menstruating, then her عدّة is 3 months. And if she was pregnant, the woman's عدّة end when she delivers the baby. So after the first sexual intercourse, if the apostate becomes Muslim, then before the end of the عدّة, the marriage is restored. No new marriage contract is needed. وإن انتهت العدة قبل عود الذي ارتد منهما إلى الإسلام فلا يعود النكاح إلا بعقد جديد. So if the waiting period ends before the one who apostatized returned to Islam, then the marriage will not resume except with a new contract. ثم إن من الأحكام المتعلقة بالردة أنه إذا مات المرتد لا يرثه قريبه المسلم عند الإمام الشافعي، ولا يجب غسل المرتد الميت ولا تكفينه، ولا يجوز أن يحرم أن يصلى عليه، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين. Moreover, one of the rulings related to apostasy is that if the apostate dies, his Muslim relative does not inherit him according to al-Imam al-Shafi'i. So it's not a consensus matter. It is not an obligation towards the dead apostate or shroud him. It is not permissible to pray for him. It's sinful to pray for the apostate or to bury him in Muslim cemeteries. ومن عواقب الردة أن أعمال المرتد الصالحة التي كان فعلها قبل الردة تحبط، أي يخسر المرتد ثوابها ولا يسترجعه ولو عاد إلى الإسلام. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. One of the consequences of apostasy is that the good deeds of the apostate that he did before the apostasy are worthless. That is, the apostate loses the reward and does not take the reward back even if he returns to Islam. They're just gone with apostasy. The Almighty revealed Al-Ma'idah 5, that means, and whoever denies the faith, blasphemes, his work has become worthless. It's, you know, void now. And he hereafter will be among the losers. وإن مات على ذلك، مات على الردة، خلد في النار كباقي الكافرين. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. And if the apostate dies on apostasy, he shall be kept in hellfire endlessly, like the rest of the blasphemers. Allah revealed in Al-Baqarah 2:17, that means, and whoever of you apostatizes from his Islamic religion to blasphemy and dies while he is a blasphemer, for those their deeds have become worthless in this world and the hereafter. The reward of their good deeds is erased, annulled, nullified. And those are the people of the fire in which they will abide everlastingly. So people are losers and they will be forever in hellfire. وَلِأَنَّ الرِّدَّةَ خُرُوجٌ مِّنَ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ الْإِسْلَامِ إِلَى الْبَاطِلِ الَّذِي هُوَ الْكُفْرِ وَلِأَنَّ الرِّدَّةَ تُذْهِبُ كُلَّ الْحَسَنَاتِ وَتَبْقَى السَّيِّئَاتِ عدها العلماء أفحش أي أقبح أنواع الكفر. أما أشد أنواع الكفر فهو كفر التعطيل، سواء صدر من كافر أصلي أم من مرتد. And because apostasy is a departure from truth, which is Islam, to falsehood, blasphemy, and because it eliminates all good deeds, the reward is gone, and sins remains, the scholars considered the apostasy the most abhorrent sin, the most abhorrent type of kufr, the ugliest type of blasphemy. As for the most severe form of blasphemy, it is blasphemy of negation, kufr al-ta'til, whether it is committed by an original blasphemer or an apostate. يعني الردة قد تكون تعطيلا وغير تعطيل. فهي إن كانت تعطيلا أو غير تعطيل أقبح أنواع الكفر، إن كانت تعطيلا فتكون أقبح وأشد أنواع الكفر، وإن كانت غير التعطيل تكون أقبح أنواع الكفر لكن ليس أشد أنواع الكفر. So apostasy may take place by committing the blasphemy of negation or other types of blasphemy. If it is the negation, then it is the worst and the ugliest. And if it is other than negation, then it's the ugliest but not the worst. And if you look in the table, so on the right side, الرِّدَّة بِكُفْرِ التَّعْطِيلِ, apostasy by blasphemy of negation, هي أَشَدُّ وَأَفْحَشُ وَأَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ. الرِّدَّةُ بِغَيْرِ كُفْرِ التَّعْطِيلِ, apostasy by other than blasphemy of negation, هي أَفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ. And it is the ugliest type of blasphemy, والعياذ بالله. فهنا مقارنة بين مرض السرطان والشرار, comparison between cancer and hives. غالبا السرطان يكون مستورا, the cancer usually mostly will be hidden, and the hives, الشرار يكون غالبا ظاهرا, and the hives mostly apparent. السرطان يستمر لوقت طويل من حيث العادة, usually cancer lasts for a long time, while the hives, بينما الشرى يكون لوقت أقصر, usually lasts, the hives last for short time. And then cancer usually leads to perdition, to death, يؤدي السرطان إلى الهلاك, أما الشرى فهو تشمئز منه النفس. As for hives, people when look at it, they get repulsed by it. فنقول السرطان سيء, we say cancer is bad, لكن الشرى قبيح, يعني مستهجن, مستقبح. We say hives are abhorrent, you know, people get repulsed by them. فهذا تقريب لما هو السيء, لما قولنا الكفر, كفر التعطيل هو الأسوأ, أشد الكفر, والردة أقبح أنواع الكفر. So this is just an approximation to make us understand when we say negation, blasphemy is the worst kufr, and apostasy is the ugliest kufr, so that we have an idea what we mean by bad. So severe means, you know, the consequences are the worst. And qabih or ugly, abhorrent means a person feels upset by it. And we mentioned why apostasy is an abhorrent or the most abhorrent blasphemy.
2: وَيَجِبُ عَلَى مَنْ وَقَعَ فِي الرِّدَّةِ الْعَوْدُ فَوْرًا إِلَى الْإِسْلَامِ بِالنُّطُقِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَالْإِقْلَاعِ عَمَّا وَقَعَتْ بِهِ الرِّدَّةِ أي مع ترك الأمر الذي حصلت به الردة فبهذا يرجع مسلما. فإذا ارتد شخص يعود إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين وفي قلبه ويقلع عما يعني يترك ما

والشرط الثاني العزم على ألا يعود لمثل هذا الكفر، لكنهما ليسا شرطا لصحة الرجوع إلى الإسلام، فإن لم يأتي بهما كان مسلما آثما. أتى بالشرطين الأولين، نطق بالشهادة وأقلع عن الكفر، صار مسلما. إن ندم وعزم على ألا يعود لمثل هذا تكون توبته كاملة، لكن بدون الندم والعزم على ألا يعود لمثل هذا الذنب يكون مسلما، لكن تكون توبته ناقصة، يكون مذنبا، نسأل الله العافية. So by one still has, but one has still more, two more obligatory conditions for repentance. One of which is regret, to feel sorry that he committed kufr. And the second is determination not to return to such a sin. However, they are not a condition for valid return to Islam. If one doesn't satisfy them, if one does not satisfy them, then one is a sinful Muslim. If one left what caused the apostasy and said the Shahada, one became Muslim. One must regret having done it and determine in the heart not to do it in the future. If those two latter conditions did not get satisfied, the person is a Muslim, but is sinful for not doing these obligations. وذلك شأن كل معصية. يعني لما يقع المسلم في معصية يجب الإقلاع عنها والندم على فعلها والعزم على ترك العود إليها. This is the same for every sin. It is obligatory to abandon it, regret having done it, and resolve to leave out returning to it. أحباء المؤمنين، احفظوا أنفسكم وأهليكم والمسلمين من الوقوع في أي نوع من أنواع الكفر. تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تستمعوا لمن يقول كل الناس مؤمنون. بعض الناس يقول كل الناس مؤمنة، كل الناس مؤمنون، ليس هناك من كافر، فهذا لا تستمعوا إليه. My beloved believers, protect yourself, your family, and the Muslims from falling into any kind of blasphemy. Adhere to the Book of God and the Sunnah of His Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. And do not listen to those who say all people are believers. فالآيات والأحاديث طافحة بتبيان أن الكفر نقيض الإيمان، وأن مصير الكفار الخلود في جهنم، وأن المؤمنين خالدون في جنات النعيم. يعني هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الكفر نقيض الإيمان، ضد الإيمان، أن مصير الكفار الخلود في جهنم، أما مصير المؤمنين الخلود في الجنة، فمصير الكفار نقيض مصير المؤمنين. هذا موجود في الآيات والأحاديث بكثرة. The verses and hadith are full of demonstrating that the blasphemy is the opposite of faith, that the fate of the blasphemers is everlasting stay in hell, and the believers will stay everlastingly in the gardens of bliss. This iman is the opposite of kufr. Staying in garden is in paradise is the opposite of staying in hellfire. ومن ذلك، يعني مما من الآيات التي تبين أن الكفر نقيض الإيمان ومصير الكفار نقيض مصير المؤمنين، من ذلك قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه في قراءة حفص أو قراءة عاصم. فغير عاصم وغير نافع وغير أبي جعفر يقرؤونها: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. هذه في سورة الحجر، أي سيتمنى الكفار حين يرون خروج عصاة المؤمنين من النار أن لو كانوا موحدين ليخرجوا كما خرجوا. يعني يوم القيامة لما الكفار يكونون في جهنم ويرون أن المؤمنين العصاة الذين دخلوا جهنم

خرجوا منها يتمنى هؤلاء الكفار يوم القيامة أن لو كانوا مؤمنين. لماذا؟ حتى يخرجوا من النار كما خرج المؤمنون من النار. Among those are what the Almighty revealed in Al-Hijr 2, that means perhaps those who blaspheme will wish if they were Muslims, meaning that the unbelievers will wish on the Day of Judgment when they see the sinful believers exit hellfire that they were believers to exit hell as the believers did. We know that the kuffar will be in hellfire forever, they will never leave it. They will see that the sinful Muslims who were tortured in hellfire will go out of hellfire and go into paradise. When they see that, they will wish that they themselves were Muslims so that they can exit hellfire. But of course, they will not come out as we mentioned in previous classes. ويكفي أن في القرآن سورة اسمها سورة الكافرون. يعني بعض الناس يقول كل الناس مؤمنون فلن يتعذب أحد في الآخرة وكلهم مصيرهم واحد. فيكفي أن نقول أن في القرآن سورة اسمها سورة الكافرون. الله أوحى إلى رسوله بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. So it is enough that in the Quran there is a chapter called Al-Kafirun, the blasphemers. That means this chapter means, so ayah 1 to 6, say, O Muhammad, O blasphemers, I do not worship what you worship, nor are you worshippers of what I worship, nor will I be a worshipper of what you worship, nor will you worship be worshippers of what I worship. For you is your religion, and for me is my religion. نشرح إن شاء الله هذه الآيات. قل يا أيها الكافرون أمر الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الكفار المخصوصين. هناك أربعة من الكفار: الأسود بن المطلب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل السهمي وأمية بن خلف، وهذا حصل بعد إسلام سيدنا حمزة وعمر وقبل الإسراء. قالوا له فلنعبد ما تعبد وتعبد أنت يا محمد ما نعبد، نشترك في الأمر، فإن كان ما جئت به خيرا شاركناك فيه، وإن لم يكن تكون أشركتنا في أمرنا. فالله أنزل هذه السورة. فالله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء الكفار الذين دعوه إلى أن يعبد أوثانهم سنة وأن يعبدوا معبوده سنة، أن يخاطبهم في ناديهم ومكان بسطة أيديهم، يعني حيث هم مجتمعون في ناديهم وحيث لهم سلطة وقوة، أن يناديهم في ناديهم ازدراء بهم احتقارا لهم، وهو يعلم الرسول أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى الكفر. مع ذلك هو لم يبالي بهم، لأن الله يحفظه ويحميه. يعني قل لهم أيها الكافرون في مجتمعهم. Say, O Muhammad, O blasphemers, God commanded our master Muhammad to address the specific blasphemers who called him to worship their idols for a year and for them to worship his God for a year. So Allah ordered the Prophet to call these four blasphemers, Al-Aswad, Al-Walid, Al-Aas, and Umayyah, to call them while they are in their own club and place of control, out of contempt for them, knowing that they will be angry that they are attributed blasphemy, and out of indifference to them, because God will protect him. So he's going to tell them, O kuffar, O blasphemers, in their faces, in their place of control, being careless, you know, indifferent to their, you know, upsetness. He knows he's going to be upset, but he doesn't care. Allah will protect him.
So he said he's going to tell them the following. لا أعبد ما تعبدون. يقول لهم يا أيها الكافرون أنا لا أعبد ما تعبدون. أي لا أجيبكم إلى ما تعبدون من الأصنام الآن ولا فيما بقي من عمري. لا أعبد الآن ولا فيما بعد إلى الموت ما تعبدون من الأصنام. So the prophet is going to tell them, O blasphemers, I do not worship what you worship. That is, I will not agree with you to worship the idols now or for the remaining of my life. This will not happen. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدْ أي لا تعبدون الله في الحال ولا فيما يستقبل إذ أن الله تعالى علم منهم أنهم لا يؤمنون. يعني الله علم أزلا أن هؤلاء لن يعبدوا الله, فالرسول يخبرهم أنكم لن تعبدوا ولا أنتم عابدون ما أعبد, لن تعبدوا الله الآن ولا في المستقبل. And nor are you worshippers of what I worship. That is, you neither worship Allah now, nor will you in the future, as the Almighty God knew eternally that they will not believe. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدِ. فائدة هذا التكرار, لأن هذا تكرار, قال لهم بالأول لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد, هنا تكرار ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. فهذا التكرار له فائدة, هو التوكيد في قطع أطماع الكفار وتحقيق الإخبار بوفاتهم على الكفر وأنهم لا يسلمون أبدا ولا يؤمنون. فإذا بالتكرار هذا يؤكد أمر أنهم لن يعبدوا الله سبحانه وتعالى, الرسول لن يعبد إلى أصنامهم ولا هم سيعبدون الله سبحانه وتعالى. فإذا هؤلاء سيموتون على الكفر ويكونون في جهنم والعياذ بالله. Now verses 4 and 5, nor will I be worshipper of what you worship, nor will you be worshippers of what I worship. So the benefit of this repetition, it was told before, the same thing, but now the benefit of this repetition is the affirmation, the emphasizing, in cutting off the ambitions of the blasphemers and in effectuating, means in making it happen, bringing it about, in effecting it. So, and in effectuating the news of their death as blasphemers and that they will never become Muslim or believe. So Allah knew eternally they will not worship Allah, so they will die as blasphemers. So by repeating it, it is confirming, affirming, emphasizing that fact. So that's the importance of repetition. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ أي لَكُمْ دِينُكُمُ الْبَاطِلُ دِينُ الشِّرْكِ وَلِيَ دِينِ الْحَقُّ دِينُ التَّوْحِيدِ. وهذا يعني قوله صلى الله عليه وسلم هذا وحياً غاية, يعني الماكسيموم, هذا غاية أقصى, وهذا غاية في التبري بالتبرؤ من الباطل الذي هم عليه. لما يقول لهم لكم دينكم الباطل ولي دين الحق, هذا أقصى نوع من التبري من باطلهم الذي هم عليه. For number six, for you is your religion and for me is my religion. That is, you have your false religion, the religion of polytheism, of shirk, and I have my true religion, the religion of monotheism, of worshipping one God, Allah. This statement constitutes the ultimate way to disown, to disavow the falsehood they follow. So by saying, the Prophet saying, you have a false religion and I have a true religion, is the maximum way, the ultimate way of saying that they are following an invalid religion, that they are kuffar and he is a Muslim. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ تَرَوْنَ الدِّينَ كَلِمَةَ الدِّينَ نون عليها كسرة وهي معناها وَلِيَ دِينِي, هناك ياء محذوفة وهذه حذف الياء موجود في اللغة العربية وطبعا في القرآن, مثلا فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أهانن, يعني أكرمني أهانني,
الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي يطعموني. فهذه الياء محذوفة بقواعدها، وهناك مواضع كثيرة في القرآن أخرى فيها النون محذوفة، يعني أردت أن أنبهكم إلى هذا. قد يتعجب شخص لما هذه النون مكسورة، لأن هناك ياء محذوفة. وهناك قراءة لهذه الآية وليديني وصلا ووقفا عند يعقوب رحمه الله. وفي الآية لكم دينكم ولي دين معنى التهديد، يعني هذه الآية لا تقول أنا أترككم لدينكم وأنا أترك نفسي لديني، لا، فيها تهديد. كيف؟ ومثل ذلك في إفادة التهديد والوعيد قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا آية لكم دينكم ولي دين فيها تهديد، كما آية الكهف هذه فيها تهديد. Moreover, the verse for you, لكم دينكم ولي دين, the verse contains threat. Similar to this in indicating threat is the revelation of Al-Kahf 29. That means, and say, O Muhammad, the truth is from your Lord. Then whosoever wills, let him believe. And whosoever wills, let him disbelieve. Verily, we have prepared for the unjust blasphemers a fire, the walls of which will be surrounding them. قال القرطبي أحد المفسرين فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فكفروا، وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر. يعني الله لا يقول لهم أنا أرخص لكم، أسمح لكم أن تكفروا، إن شئتم اختاروا الإيمان وإن شئتم اختاروا الكفر، لا، وإنما هو وعيد وتهديد. وعيد تهديد، يعني الله يهددهم بالعقاب، أي إن كفرتم فقد أعد الله لكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة، هذا معناه. كذلك المعنى إن اخترتم دين الكفر فأنا قد أعددت لكم نارا، وإن اخترتم دين الحق فأنا أعددت لكم الجنة، هذا المعنى من الآية في سورة الكافرون كما في الكهف. القرطبي, one of the explainers of the Quran, said this means if you wish then believe and if you wish then disbelieve. This is not giving permission a choice between faith and blasphemy, but rather a threat. يعني Allah is not saying to them, I give you the choice and I give you the permission to choose whichever religion you want. You can be kafir and you can be mu'min if you want. No, this is a threat. That is, if you disbelieve, hell has been prepared for you. And if you believe, then you have paradise. فليس معنى الآية أنه من اختار الإيمان كمن اختار الكفر، بل من اختار الإيمان مثاب ومن اختار الكفر مؤاخذ، يعني ملام ملوم، نعم، يعني محاسب على ذلك. The verse does not mean that he who chooses faith is like one who chooses disbelief. Rather, he who chooses faith will be rewarded. And whoever chooses disbelief will be punished. ومن ادعى أن الكافر ليس مؤاخذا على اختيار غير الإسلام دينا فقد كذب الله تعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من الخاسرين. ومن كذب الله فليس بمسلم ولا بمؤمن. من سعى من اتخذ دين غير الإسلام فهو غير مقبول منه وهو خاسر في يوم القيامة. And whoever claims that an unbeliever is not blameworthy, means is not responsible, is not accountable for choosing a religion other than Islam, has belied, has contradicted the Almighty God. That Revelation 85 in Al-Imran, that means, and whoever desires a religion other than Islam,
it will not be accepted from him, and he is among the losers in the hereafter. He who belies Allah is not a Muslim or a believer. لو كان الإيمان والكفر واحدا لما عارضت قريش وغيرهم من الكفار رسول الله ولما حاربوا. Had faith and disbelief, blasphemy being the same, Quraysh, the Jews, and other blasphemers would not have opposed the Messenger of Allah, and they would not have fought him. ولما قال تعالى لنبيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. And the Almighty would not have revealed to his prophet in At-Tawbah 73 and At-Tahrim 9, that means, O Prophet, fight against the disbelievers and hypocrites and be harsh upon them, and their refuge is hell, and wretched is their destination. وَلَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. And Allah would not have revealed Al-Fath 29, that means, Muhammad is the messenger of Allah, and those with him are forceful against the disbelievers, merciful among themselves. Allah said, وَغْلُضْ عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ. هنا يقول الله محمد والمؤمنون رحماء بينهم لكن أشداء على الكفار. فالكفار ليسوا من المؤمنين ومعاملتهم ليست مثل معاملة المؤمنين. Therefore the blasphemers are not among the believers, and their treatment is not the same as the treatment of believers. Allah قال أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا كَافِرًا لَا يَسْتَوُونَ. It means, is one who is a believer like one who is a blasphemer? They're not equal. وقال تعالى أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. المجرمين هنا الكفار. أنجعل مصير المسلمين كمصير الكفار؟ لا، ليس مصير المؤمنين كمصير الكفار. Will the ayah means, will we deem, this ayah in Surah Al-Qalam, two ayahs, will we deem the Muslims like the blasphemers, consider them equal? What is the matter with you? How do you judge? مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. والله قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Indeed, the meaning of these verses in Surah Al-Bayyinah, indeed they who disbelieved among the people of the scripture, Ahlul Kitab, Al-Nasara, Wal-Yahud, and the polytheists, the idol worshippers, will be in the fire of hell, abiding, residing everlastingly therein. Those are the worst of creatures. Indeed, they who have believed and done righteous deeds, those are the best of the creatures, of the creations. Their reward by Allah will be gardens of perpetual residence beneath which rivers flow, wherein they will abide, they will reside forever. Allah accepted and rewarded them, and they accepted His reward. This is for whoever has feared His Lord. فإذن الكافر لا يساوي المؤمن لا في الدرجة ولا في المصير. فالكافر شر الخلق والمؤمن خير الخلق ومصير الكافر جهنم يتعذب فيها ولا يخرج منها ومصير المؤمن جنات يتنعم فيها ولا يخرج منها. An unbeliever is not equal to a believer neither in degree nor in fate. The unbeliever is the worst of creation and the believer is the best of creation. And the fate of the unbeliever is hell into which he would be tormented and which he will not exit. And the fate of the believer is gardens in which
he will enjoy and will not exit. فهؤلاء الذين يرضون الناس ويعصون رب الناس بقولهم الكافر مثل المؤمن لن يعذب في الآخرة هؤلاء أنفسهم كفار ومخلدون في نار جهنم إن لم يتوبوا من كفرهم قبل موتهم. So those who please the people and disobey the Lord of people by saying unbelievers are like the believers will not be tormented in the hereafter. Those who say that, these are themselves blasphemers and will be kept in the fire of hell forever, endlessly, if they did not repent of their disbelief before their death. روى أحمد عن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال قلت أي للنبي تعلمني ما أقول عند منامي فقال اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. يعني إذا أتيت فراشك وأردت النوم اقرأ هذه السورة وبعد أن تختمها نم فهذه براءة من الشرك. أحمد narrated on the authority of Farwah ibn Nawfal al-Ashja'i on the authority of his father who said, I said to the Prophet, teach me what I say when I go to sleep. He said, read when you go to sleep the surah al-Kafirun, the chapter say, O blasphemers. Then sleep after its end. When you finish reading it, then sleep. For yani because this surah, it is disavowment. This is, you know, considering oneself free from. Disavowment, disavowal, disownment of polytheism. In the surah, there is a person is saying, I don't want to worship other than Allah. كذلك يسن قراءتها في الركعة الأولى من سنة الفجر وسنة المغرب وفي الطواف سورة الكافر. It is also sunnah, means optional and rewardable, to recite it in the first rak'ah of the sunnah of al-fajr, two rak'ahs of al-fajr, and of al-maghrib, two rak'ahs of al-maghrib. So it is sunnah to read it in the first rak'ah. In the second rak'ah, you read Surah Al-Ikhlas. And also it is sunnah while doing tawaf to recite Surah Al-Kafirun. حفظنا الله وإياكم من جميع أنواع الكفر وما دونه من الذنوب. May Allah protect me and you from all kinds of blasphemy and other sins. والله جل وعز أعلم. The Almighty Allah knows best. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

क्या

وجعل الجنتين

0: صدق الله العظيم.
1: The following program is supported by New South Wales Health.
2: We know many families still have questions about vaccines. Language barriers, mixed messages online, and cultural concerns can make it difficult to know what is accurate. That's why Tuam FM is producing a new bilingual series, Vaccines Unmasked. Across 20 episodes in Arabic and English, our team speaks with medical experts and community leaders to explain how vaccines work, address common myths, and respond to concerns raised by our community. Each episode provides clear, reliable information to help you make informed decisions about your health and your family's well-being. Join us for Vaccines Unmasked Tuesdays at 4:10 p.m. and Fridays at 2:15 p.m. on 92.1 FM.
3: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم. وصلنا معكم لفقرة مميزة ومهمة لكل العائلة، وفقرة اليوم رح تكون مع الممرضة إليني لحتى نتحدث عن التطعيم وأهميته، وحتى تجاوبنا على بعض الأسئلة اللي بتخطر ببال كتير من الناس. بداية أهلا وسهلا فيك إليني.
4: مرحبا، أهلا وسهلا فيك أنت كمان.
3: بيسعدنا تكون اليوم موجودة معنا، وخصوصا بهالموضوع المهم اللي بهم ناس كتير.
4: مزبوط.
3: بداية سؤالنا الأول، شو هي الأسباب الرئيسية اللي بتخلي بعض الأشخاص يوصلوا لسن البلوغ دون ما يحصلوا على جميع اللقاحات اللي موصيين فيها منذ الطفولة؟
4: في أسباب كتيرة. هلأ أول شيء ممكن يكون أنه لما إجوا على أستراليا الأشخاص كانوا ربيانين ببلد تاني مثلا، أو كبروا ببلد تاني، والجدول اللقاح ببلد الأم تبعهم مختلف عن الجدول اللقاح عنا بأستراليا. سو هيك ببين عنا بأستراليا كأنه في لقاحات مش إخدينا، بس هو السبب بسيط كتير، أنه البلد اللي جايين منهم اللقاح تبعهم شوية جدول تبعهم مختلف عنا. السبب التاني كمان ممكن أنه بطفولتهم أهلهم ما كان عندهم القدرة مثلا أنه يعطون اللقاحات حسب وين كانوا خلقانين وربيانين، أو أهلهم لأسباب مختلفة رفضوا أنه يعطون اللقاح. وكمان في عنا بالجالية مثلا إن كانوا لاجئين أو الناس اللي عنا جايين

0: مثلاً مهجرين بيجوا من بلدان عندهم مشاكل كتير، إن كان حرب أو أزمات، خصوصاً أزمات مالية، اللقاح عندهم غير متوفر.
1: نعم.
0: سو يا غالي كتير أو اللقاح بصراحة مش متوفر لأسباب الحرب. سو هولي الناس بطفولتهم ما قدروا أهلهم يعطوهم اللقاحات، ومشان هيك وصلوا لسن البلوغ ومش ملقحين.
1: نعم نعم، هيدا يعني من أهم الأسباب.
0: مهم.
1: طيب كيف بتأثر بعض التغييرات بالحياة مثل الانتقال مثلا بين الدول على حالة التطعيم؟
0: وأول شيء لما نحن بننتقل من بلد لبلد، بصراحة آخر شيء بيجي على بالنا أنه ناخد معنا سجل التلقيح تبعنا، ما نفكر بالباسبور وبأشياء تانية. سو ممكن يكون أنه الناس لما بينتقلوا بيهاجروا بكل بساطة ما جايبوا معهم دفاتر وسجل اللقاحات تبعونهم، مشان هيك بيجوا على أستراليا وما عندهم أي إثبات أو سجلات التلقيح. والشيء التاني كمان مثل ما حكينا بالأول، لما بتنقلي من بلد لبلد جداول اللقاحات بيختلف. في بلدان منكون احنا جايين منهم، كل بلد جدوله بيختلف حسب انواع الفيروسات اللي منتشره بهيداك البلد اللي احنا جايين منه، الدوله اللي حتعطي اولويه لهوليك اللقاحات. سو مشان هيك التنقل من بلد لبلد رح ياثر على انواع الجرعات وانواع التلقيح اللي نحن منكون اخدينها.
1: نعم نعم. طيب اليني، شو هي المخاطر اللي قد تنتج عن عدم اكتمال التطعيم لدى الأشخاص؟
0: الشخص البالغ أو الراشد لما ما بيكون في عنده مناعة لأنه منه أخذ لقاحات الكافية، بيصير هلا هو متعرض أنه يأخذ فيروس. لما بيلقط الفيروس بيصير لح يمرض، وبس تا يمرض غير انه هو لح يتأثر جسديا، لح يمرض، ممكن هذا المرض يكون تأثيره عليه جسديا كبير، يوصله لمستشفى، انه حتى يوصل لحالة الوفاة. بس تا الانسان يلقط الفيروس ويمرض لح يكون كمان هلا هو قادر على انه يعدي غيره. وهذا هو اكتر الشيء نحنا منجرب انه نتجنبه، مشان هيك بنعطي الناس اللقاحات مشان يصيروا نتجنب العدوى، انتشار العدوى. وخصوصا بدنا نتجنب انه نعدي الناس مثل الاطفال، النساء الحوامل، المسنين، والناس اللي عنا بالبيت بالعائلة بالمجتمع تبعنا يلي عندهم يلي مريضين يلي عندهم ضعف بالمناعة تبعيتهم. سو مشان نتجنب انه نحن نسبب هلأ تفشي بالأمراض المعدية ناخد اللقاحات، ومشان نحن كمان ما نلقط المرض وما نصير نسبب بانتشار العدوى
1: ويتوسع.
0: مزبوط.
1: نعم، يعني مثل هون بأستراليا مثلا في بوك بيعطوه ولد أول ما بيخلق،
0: مزبوط، الكتاب الأزرق،
1: نعم، لحطوا عليه كل التطعيم.
0: مزبوط.
1: يمكن مش كل البلدان مثل ما كنت عم تحكي بالأول أنه قد يكون عندهم هذا الشيء متوفر.
0: مزبوط. بأستراليا في عنا البلو بوك أو الكتاب الأزرق، بنعطيه للأطفال أول ما يولدوا، مشان الأهل دائما كل ما ياخدوا على دكتور العائلة أو الشخص اللي عم يعطي التلقيح دائما بيحطوا شو هو اللقاحات اللي عم يعطوا إياه، مشان الشخص اللي بيجي بعده الملقح يعرف شو أخد.
1: نعم.
0: وكمان بدي أعطي مثلا مثل مثل بالسنوات اللي ماضيت في عنا حالات من الحصبة بولايتنا نيو ساوث ويلز، والناس اللي أخذوا الحصبة وتسببوا أنه صار في عنا شوية انتشار بالحصبة، هن الناس كانوا أخذين لقاح واحد من الحصبة بس ناسين أنه ياخذوا الجرعة الثانية. يعني حتى أوقات التفشي بالمرض هو بيكون من وراء ناس حتى مش أنه مش أخذين لقاح ابدا، بس انه مش اخذين كل اللقاحات.
1: يعني. نعم. طيب كيف يمكن للبالغين تعويض اللقاحات اللي فاتتهم بشكل امن؟
0: سهل كتير. اول شيء بنروح على دكتور العائله تبعيتنا، اوكي، او الدكتور العام بالانجليزي بنسميه جي بي، بنحكي مع الجي بي. الجي بي ممكن يشوف التاريخ اللقاح تبعنا ان كان باستراليا او حتى اذا في عنا سجل لقاحي من بلدنا الام. خصوصا اذا كان مترجم فينا ناخده عند الدكتور العائلة في يشوفه وبيقارنه بجدول اللقاح اللي عنا إياه بأستراليا، بيشوف إذا في شي ناقص، وحسب عمرنا وحسب كمان صحتنا بيصير بيقترح شو في يعطينا. وكمان في الشغلة التانية دكتور العائلة في يعملها يلي هو فحص دم. بفحص الدم في ساعتها يشوف إذا نحنا في عنا مناعة ضد الأمراض المعينة، إذا في مناعة ساعتها منو بحاجة يعطينا اللقاحات، إذا بيشوف إنه في عنا مناعة خفيفة أو ما في عنا مناعة أبداً ساعتها حسب الجدول وحسب عمرنا بيصير بينصحنا شو اللقاحات اللي لازم يعطينا.
1: أها أوكي، يعني في الواحد يلحق حاله لو ما كان أخذهم كلهم.
0: دايماً دايماً.
1: نعم. طب هل في لقاحات بتتطلب توقيت معين أو فواصل زمنية خاصة للبالغين؟
0: يا أكيد، في لقاحات بنحتاج فيها أكثر من جرعة نوصل لمرحلة أنه نحن نكون هلأ ملقحين ضد هيدا الفيروس. مثلا التهاب الكبد بي يلي هو بالإنجليزي هيباتيتس بي، عادة نحتاج على جرعتين أو ثلاثة، وهولي ما فينا ناخدهم مع بعض، من وزعهم على تقريبا 6 شهور. وفي لقاحات تانية، الأمامار الحصبة كمان، كل لقاح بدنا نوزعهم أوقات ناخد جرعات مختلفة.
1: نعم. يعني أوقات فواصل بيناتهم.
0: مزبوط.
1: نعم. طب هل يمكن للبالغين أنه ياخدوا عدة لقاحات بالوقت نفسه؟ وهل هالشي آمن؟ يعني هلأ شوي حكيتي بهالأمر ولكن إسا بدنا توضيح أكثر.
0: إيه آمن كتير. هلأ نحن كبالغين فينا ناخد لقاحات كتيرة مع بعضها، وبنعطيها للأطفال على فكرة كمان. لما بناخد أولادنا لما يكونوا سيهن بيبيز أطفال بناخدهم عند الدكتور، الأمهات بيعرفوا هالشغلة، هول الأولاد بياخدوا إبرة باليد اليمين، إبرة باليد الشمال، بالرجل اليمين، وما بيصير لهم شيء. أوكي، ونحن الكبار كمان نحن أقوى، فينا نتحمل أكتر من إبرة وأكتر من لقاح بجسمنا. أغلبية اللقاحات يلي عنا بالجدول بأستراليا فينا ناخدهم بنفس النهار بنفس الوقت. أوكي، في بس كم نوع لقاح، يمكن لقاحين أو ثلاثة ما فينا ناخدهم بنفس النهار، لازم نفصل بيناتهم. وهذا مش لأنه بيأثر على جسمنا بطريقة سلبية، لا ما في له أي مخاطر، بس لأنه أنواع اللقاح هول معينين إذا أخذناهم مع بعضهم ساعتها لح يصير منافسة بيناتهم. سو أحسن أنه نفصل بيناتهم، بس دكتور العائلة هو اللي لح ينصحنا أي لقاح فينا ناخده مع بعض وأي لقاح لازم نفصله. نعم. عن بعض،
1: هو بيشرح للشخص.
0: مزبوط.
1: نعم أكيد. طيب هل في أثار جانبية المطلوب على الشخص إنه يتوقع عند استكمال التطعيم؟
0: نحن بأستراليا صحة الإنسان مهمة عنا كتير، ومناخد سلامة اللقاح مناخدها بجدية كتير كمان. كل اللقاحات اللي عنا يهون على الجدول هن متأكدين 100% إنه ما في عندهم أي أثار سلبية مضرة بصحتنا. الأثار السلبية اللي عنا يهون هن خفيفين كتير وبيمرقوا خلال نهار أو نهارين، يلي هن وجع بالمنطقة اللي أخذنا فيها الإبرة أو شوية هيك إحمرار. الشغلة التانية ممكن نحس فيها بنوع من الإرهاق النهار التاني أو نهارين. أي شيء تاني إذا الشخص عنده أي عوارض تانية وبتحسوا إنه هيدا من وراء اللقاح، روحوا على دكتور العيلة اللي عطاكم اللقاح. لا. وحكوا مع الدكتور. إذا الدكتور بيحس إنه عندكم أي عوارض جانبية والسبب اللقاح، نحن بأستراليا في عنا برنامج مشان العوارض الجانبية للقاح.
1: نعم.
0: الدكاترة عنا إذا بحسوا إنه في شيء لقاح عنده عوارض جانبية غريبة، بحق لهم إنه يتصلوا بهيدا البرنامج ويخبروا ويبلغوه. أوكي، مشان نحن بعدنا بيصير الدولة فيهم يحققوا بهيدا الموضوع.
1: نعم، يمكن ياخدوا احتياطاتهم للأشخاص التانيين.
0: مزبوط.
1: يعني المطلوب الشخص وقت اللي بيصير عنده أي عارض، وقت اللي بياخدوا الطعام دغري يبلغوا الدكتور.
0: مزبوط. أي عوارض جانبية غير طبيعية، غير نعم. الوجع الخفيف والإرهاق هول أشياء طبيعية بيصيروا. نعم. بعد اللقاح، بس أشياء تانية لازم دايما نروح لعند الدكتور.
1: نعم، يعني هل في شيء مثلا بالنسبة للطعم إذا أخدوا عطى ردة فعل قوي، في شيء بيعطوه بداله مثلا أو لحتى يوقفوا له إياه مشان ما يضلوا ينتشر بالجسم؟
0: هيدا حسب بقى، مثل ما قلت أغلبية الأوقات نحن ما بنصير في عنا أي عوارض جانبية. نحن بنعطي لقاحات كل يوم وما بيصير في عنا أي عوارض جانبية سيئة. بس إذا الإنسان صار في عنده أي عوارض جانبية أكيد بيروح عند الدكتور، والدكتور حسب شو هو العارض بيصير بيتصرف الدكتور.
1: نعم شيء أكيد. طيب اللي هن بيقدموا الطعم كيف هن بيحددوا الرعاية الصحية للقاحات اللي بيحتاجها الشخص البالغ؟
0: أوكي، أول شيء في عنا نحن الجدول اللقاح بأستراليا. هيدا أول شيء بيطلعوا عليه وحسب عمر الإنسان. أوكي؟ وكمان بيشوفوا على التاريخ اللقاح تبعه. وإذا ما في عنده سجل لقاحي بأستراليا مثل ما قلت بيعملوا فحص دم بيشوفوا إذا هو عنده مناعة على أي شيء مشان يشوفوا إذا بالزمنات أخذ أي لقاحات، وساعتها بيقرروا حسب عمره والتاريخ اللقاح تبعه أو سجله وكمان الجدول تبعنا، وساعتها بيقرروا إذا هذا الشخص بيحتاج للقاح أو لا وشو هو اللقاح المناسب وبيعطوا ساعة اللقاح.
1: نعم، هيدا اللي كنت أسألك عنه، إذا الشخص أنه ما عارف شو اللقاحات أو مثلا إذا ما جايبه معه من بلد الأم وما عارف شو اللقاحات اللي أخدها، أنه في بيقدر يعملوا هون فحص لإله
0: أكيد
1: حتى يعرفوا شو الطعوم اللي أخدها، بيقدروا يعني منا هالشغلة الصعبة؟
0: لا منا صعبة أبدا، فحص دم بسيط ومنقدر نعرف شو هن اللقاحات اللي أنتوا كنتوا أخدينها بحياتكم إن كان بالطفولة أو من قبل، بنقدر نشوف شو حسب المناعة. إذا كنا نحن أخدين لقاح بطفولتنا المناعة اللي تبين بفحص الدم.
1: يعني لو كان الشخص أخذ الطعومة من لما كان صغير
0: مزبوط،
1: بتبين لو كان كبير بالسن بيبين عندهم.
0: مزبوط، وهيك بنعرف إنه هذا الشخص أخذ طعم.
1: نعم. طيب إليني، إذا كانت سجلات مفقودة وهل من الآمن إنه الشخص يرجع يعيد هيدي اللقاحات يرجع يعمل له إياها الدكتور من جديد لو كان أخدها من لما كان صغير؟
0: إيه أكيد، يا ما لنا مشكلة أبدا. إذا الشخص كان أخذ لقاحات بالزمان وحاليا ما عنده أي سجل يثبت على هيدا الشيء والدكتور قرر أنه يرجع يعطيه اللقاحات، ما لح يضره بأي طريقة أبدا. كل اللقاحات عنا آمنة وما لنا مشكلة أبدا، يعني حتى لو ما عمل فحص دم وما شاف أنه عنده هو المناعة وقرر الدكتور أنه يرجع يعطيه اللقاح ما لح يأثر عليه. وعلى فكرة في كتير من اللقاحات لما بناخدها نحن مثلا بطفولتنا بعد شي 10 سنين المناعة بتبلش تخف. سو بأستراليا أوقات منسميهم لقاح دعم، بالإنجليزي منسميهم بوستر. في أوقات بنرجع بناخد اللقاح هو ذاته منشان نرجع نرفع من مستوى المناعة. يعني ما في أي نوع من التأثير السلبي على جسمنا أنه ناخد لقاح نحن أخدينه من قبل أو من زمانات.
1: نعم، ما بيأثر عليهم، ما بيضر.
0: لا ما بيضر أبدا.
1: نعم. طيب هل هون بأستراليا في خدمات أو مصادر رسمية بتساعد المهاجرين على يتحققوا من تاريخ تطعيمهم؟
0: بأستراليا في عنا برنامج اسمه Australian Immunization Register يلي هو AIR، AIR. كل شخص أخذ تطعيم بأستراليا دايما هيدا محطوط بقلب الAIR. أوكي، ببرنامج الماي جوف لما بنفوت على الماي جوف تبعنا بنفتح الماي جوف فينا نفوت على الاي اي ار تبعنا ومنشوف سجل التطعيم تبعنا، حتى فينا ننزله اذا نحن بحاجه اثبات على التطعيم. اوكي، بس للاسف اكيد اذا في شيء تطعيم اخدينه برات استراليا ما رح يبين على الاي اي ار تبعنا.
1: نعم ما بيبين.
0: لا ما رح يبين لانه اخدينه برات أستراليا.
1: نعم شيء أكيد. طيب بختام البرنامج بنتشكرك كتير على المعلومات اللي أضفتيها واللي أعطيتيها للمستمعين، بنتمنى يكونوا استفادوا خصوصا اللي هن أحيانا بيتسألوا كتير عن التطعيم وعن آثاره السلبية الجانبية وهالأمور كلها، فبنتمنى يكون قدمنا لهم أنه هالنصايح وحتى يستفادوا منها ويعرفوا بالنسبة لهالأمور كلها. شكرا كتير لإليك.
0: لا شكرا لك، وأهم شيء التطعيم سهل كتير وما في له أي أضرار، وأنا شجع الكل مشان سلامتكم سلامة أهلكم والمجتمع، روحوا على دكتور العائلة وحكوا مع دكتوركم وهو في ساعدكم وينصحكم كيف فيكم تبلشوا مشوار التطعيم تبعكم.
1: نعم نعم إن شاء الله. شكرا كتير لك. مستمعينا الكرام، بختام هالحلقة منشكر الممرضة إليني على هيدي المعلومات اللي أفادتنا فيها، ومنتمنى الصحة والسلامة للجميع، ودايما الوقاية خير من العلاج.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: Prophet Muhammad, peace be upon him, said what means, be pious wherever you are. Make the good deed follow the bad because it will erase it. And deal with the people with good manners.
1: إخوة الإيمان لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل. فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
2: تلاوة عطرة من القرآن الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من الآية 38 من سورة الأعراف إلى الآية 44 من سورة الأنفال.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا

لا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.

واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا

بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا

ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث

ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب

يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون

لهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون

وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون

الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.

ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم.

0: وإلى الله ترجع الأمور.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
2: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for فجر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة دينية عظيمة النفع لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي حفظه الله، يشرح فيها الصفات الثلاث عشرة الواجبة لله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أخلص النوايا لله رب العالمين. بدأنا بشرح صفات الله تعالى الثلاث عشرة. هذه الصفات الثلاث عشرة قال العلماء لأنها تكررت كثيرا في القرآن وفي الحديث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص حرصا شديدا على تعليمها للأمة، واهتم بها كثيرا بتعليمها للصحابة، قالوا يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف. معناه كل مكلف عليه أن يعرف هذه الصفات الثلاث عشرة لله تبارك وتعالى. وتكلمنا عن صفة الوجود، وقلنا معناها الله تعالى موجود لا شك في وجوده، وبينا الدليل على وجود الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى كان قبل الزمان والمكان، وبعد أن خلق الزمان والمكان لم يزل على ما عليه كان، لأن الله تعالى لا يتغير. الصفة الثانية القدم. القدم معناه الأزلية. إذا قيل الله تعالى قديم معناه لا ابتداء لوجوده، هذا في حق الله عز وجل. أما في حق غيره إذا قيل قديم يكون المعنى مضى عليه زمان طويل. كلمة قديم تطلق على الله عز وجل وتطلق على المخلوق، هي اللفظة نفسها إذا أطلقت على الله يكون معناها غير المعنى بحيث لو أطلقت على المخلوق. تقول مثلا هذا بيت قديم، بيت قديم، هذه مدينة قديمة، معناه مضى عليها زمن طويل. والله تعالى قال عن القمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون هذا الذي يكون في شجرة النخل، يتقوس ييبس، هذا العرق ييبس يتقوس يصير شكله كالقوس، له مثل شكل الهلال. فالله تعالى يقول والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القمر يمر بمنازل ثم بعد ذلك يعود إلى الشكل الأول الذي هو على شكل العرجون، يعني هذا الذي يكون في رأس شجرة النخل ويتقوس يكون شكله هكذا. القديم معناه الذي مضى عليه زمن، القديم معناه الذي مضى عليه زمن. كذلك كلمة الأزلي، الأزلي تطلق على الله وتطلق على غير الله. إذا أطلقت على الله يكون المعنى لا ابتداء لوجوده مثل القديم، وأما إذا أطلقت على المخلوق فيكون المعنى تقادم العهد والزمن عليه، كما قال صاحب القاموس، هذا في اللغة العربية، معجم باللغة العربية، فيروز آبادي صاحب القاموس قال الهرمان، عم يحكي عن الأهرام بمصر، بناءان أزليان بمصر، استعمل كلمة أزليان عن الهرمين. شو بيكون معنى أزلي؟ معناه مضى عليه زمن، تقادم عليه العهد والزمن. فإذا كلمة قديم وكلمة أزلي إذا أطلقت على غير الله بيكون المعنى تقادم العهد والزمن، وأما إذا أطلقت على الله تبارك وتعالى يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. بعض الناس لأنه ما تعلموا علم الدين ولأن حظهم من علم الدين قليل، ماذا يحصل لهم؟ يحصل لهم إذا سمع من شخص يقول الله قديم يعترض، بقول له كيف عم تقول الله قديم؟ لا بيخطر باله هو دغري المعنى الذي يطلق على المخلوق له تقادم العهد والزمن، هذا الذي يخطر بباله، ما تعلم أن القديم تأتي بمعنى الذي لا ابتداء لوجوده أيضا، ما عرف هذا فبيعترض، فيقال له كلمة القديم إذا أطلقت على الله يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. روى الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم علم من جملة الدعاء الذي يقال عند دخول المسجد، ورد عدة أدعية تقال عند دخول المسجد، من جملة هذه الأدعية أن تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعيد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هنا أطلق لفظ القديم على سلطان الله، والسلطان بمعنى العظمة وبمعنى أن الله تعالى له التصرف المطلق، فإذا أطلق القديم على سلطان الله كما ورد في الحديث جاز إطلاقه على الله، فبيكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. فإذا حاصل المسألة أن الله تعالى قديم يقال عنه قديم يعني لا ابتداء لوجوده. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته ذكر في البداية قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، استعمل لفظ قديم عن الله تعالى. العلماء أجمعوا، يعني هذه مسألة إجماعية لا يوجد فيها خلاف، أنه يجوز إطلاق اسم القديم على الله، ما في خلاف، كل العلماء أجازوا إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى، ويكون معناه الذي لا ابتداء لوجوده، يكون المعنى الذي لا ابتداء لوجوده. في القرآن لم يرد إطلاق لفظ القديم على الله عز وجل، ولكن ورد ما يعطي هذا المعنى، وهو قوله تعالى هو الأول، ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده. العلماء قسموا الموجود إلى ثلاثة أقسام، الشيء الموجود إما أن يكون أزليا أبديا يعني لا بداية ولا نهاية لوجوده، وهو الله تبارك وتعالى، الله ليس لوجوده ابتداء وليس لوجوده انتهاء، وصفات الله تعالى أيضا أزلية أبدية. فإذا الموجود الأزلي الأبدي هو الله تعالى فقط، هو الله تعالى فقط، ولا أزلية إلا الله تبارك وتعالى، معناه الله تعالى وحده الذي لا بداية لوجوده. فهذا العالم خلق لمن؟ لله، الله خلقه. هذا العالم الذي هو مخلوق لله له بداية، فإذا موجود هذا العالم نراه بالحس نشاهده، ولكن هو له بداية. يعني لو الإنسان رجع من حيث الأحداث الزمنية بيوصل بالآخر لوين؟ بيوصل إلى الماء اللي هو أول مخلوقات الله، وقبل الماء لم يكن شيء من هذا العالم. فإذا العالم كان له بداية، العالم له بداية، وأيضا العالم الذي نحن فيه يعني السماوات والأرض وما بينهما هذا له نهاية أيضا، هذا له نهاية أيضا، يعني السماوات والأرض وما عليها كلها تفنى. فالله تبارك وتعالى وحده الذي لا بداية لوجوده، لأنه هو الخالق وما سواه مخلوق. قال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. معناه في الأزل، هيدي كان تستعمل للأزلية، كان يعني للأزلية، كان الله يعني الله أزلي، ولم يكن شيء غيره يعني لم يكن مع الله شيء في الأزلية، لا سماء ولا أرض ولا فضاء ولا عرش ولا كرسي ولا جهة، هذا العالم لم يكن منه شيء، الله تعالى خالق العالم، فالله لا يحتاج إلى هذا العالم. أما الذي يدعي أن العالم ليس له بداية، هذا يكون قد جعل شريكا مع الله تعالى في الأزلية، لأن الأزلية معناها أن الله تعالى لا بداية لوجوده. فالذي يدعي أن هذا العالم لا بداية لوجوده أيضا جعله شريكا مع الله في الأزلية، ليس هذا فحسب، بل نفى أن يكون الله خالقا للعالم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: اللهم أنت مليك كل شيء، إن الله خالق كل شيء مالك كل شيء. فهذا العالم من جملة الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى، هذا العالم خلقه الله عز وجل. فعندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت مليك كل شيء، إن هذا العالم مخلوق لله تبارك وتعالى، فله بداية، مش إنه ما له بداية، له بداية. ولكن بعض الفلاسفة فيما مضى من فلاسفة اليونان وتبعهم في ذلك أيضا من كان ينتسب للإسلام مثل ابن سينا والفارابي، تبعوا أرسطو ونحو ذلك في القول بأن العالم لا بداية له، وهذا القول بأن العالم لا بداية له فيه نفي أن يكون الله خالقا للعالم، وفيه أيضا نسبة الأزلية لهذا العالم، يعني أن يجعل هذا العالم شريكا مع الله في الأزلية، وهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. حتى ابن تيمية فيما مضى تبع هؤلاء الفلاسفة بهذا المعتقد، فقال العالم أزلي، قال العالم أزلي، هذا حتى ابن تيمية قاله في سبعة من كتبه، في سبعة من كتبه قال هذا الكلام، تبع فيه الفلاسفة والعياذ بالله تعالى. وأما القسم الثاني من الموجود فهو أبدي لا أزلي، أبدي يعني لا نهاية له، لا أزلي يعني له بداية، هذا المعنى، له بداية ولكن ليس له نهاية، مثل الجنة والنار. الله خلق الجنة والنار، والله تعالى شاء للجنة أن تبقى إلى ما لا نهاية، وشاء للنار أن تبقى إلى ما لا نهاية. مع كون الجنة والنار لهما بداية ولكن ليس لهما نهاية، فالمؤمن يتنعم في الجنة إلى ما لا نهاية، والكافر يعذب في النار إلى ما لا نهاية. كم وكم من الآيات وردت إن كان عن أهل الجنة أو عن أهل النار، وفيها خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، يدل على أن الجنة باقية وأن النار باقية لا تفنيان. وقال الله تعالى أيضا عن الكفار: وما هم بخارجين من النار، وما هم بخارجين منها، في عدة آيات تدل على أنهم لا يخرجون من النار. قال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فإذن يخلد في النار، الكافر مخلد في النار والمؤمن مخلد في الجنة. نسأل الله يتوفانا على الإيمان الكامل. فالجنة والنار باقيتان مع كونهما من مخلوقات الله عز وجل، باقيتان لأن الله تعالى أراد لهما البقاء إلى ما لا نهاية. الله يفعل ما يشاء، خلق مخلوقات وجعلها تفنى، وخلق مخلوقات وجعلها لا تفنى. الله يفعل ما يشاء. نحن الواحد منا لا يخلد في هذه الدنيا، بده يموت، لنا بداية ولنا نهاية. الله خلق الجنة يعني إلى بداية ولم يجعل لها نهاية، خلق النار لها بداية ولم يجعل لها نهاية. ويقال من الفوائد العظيمة سبحان الله أن الله تعالى لما خلق الجنة أذن لها أن تتكلم، فتكلمت الجنة فقالت: قد أفلح المؤمنون. فالجنة بانتظار هؤلاء المؤمنين باقية إلى ما لا نهاية، والنار باقية إلى ما لا نهاية لا تفنى. ليس كما قال ابن تيمية أيضا بأن النار تفنى ولا يبقى فيها أحد، حتى إنه زعم أن الماء ينبع في جهنم يوم القيامة، قال تطفأ فيخرج الماء ويطلع الجرجير هذا العشب ينبت في جهنم، على زعمه تطفأ ويخرج منها الماء. هذا الكلام تكذيب لآيات كثيرة ذكرناها. هو أخطأ فهم الآية التي زعم أنها دليل له، ما فهمها، تمسك بهذه الآية لابسين فيها أحقابا، فهو زعم أنه الأحقاب هو على وزن أفعال باللغة، واللي بيكون على وزن أفعال الجمع اللي على وزن أفعال بيكون بين 3 و10، فقال هو معناته لابسين فيها أحقابا يعني 10 أحقاب، هذا كحد أقصى. والحقب هو فترة زمنية بيقولوا بعضهم 80 سنة، فإذا 10 بـ80 على تقديره هاي 800، فعلى زعمه ما بيعدوا بالنار أكثر من تلك المدة. هذا لسوء فهمه بالعربية كمان، لأنه حتى علماء النحو ماذا قالوا؟ قالوا ما كان على وزن أفعال هذا الجمع، وإن كان بكثير من الأحيان بيستعملوا للثلاثة لعشرة، بس كمان يستعمل إلى ما لا نهاية له. هون بأي معنى بالآية؟ بمعنى لا نهاية له. فالمعنى بيكون يمكثون 80 سنة، بعد 80 سنة، بعد 80 سنة، بعد 80 سنة إلى ما لا نهاية. أليس ورد في حق مالك خازن النار أن أهل النار يسألونه يوم القيامة، كما ذكر الله تعالى في القرآن بقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. طب يقولون ليقضي علينا ربك، فيزوى يأتيهم بعد 1000 عام ليقول لهم إنكم ماكثون. فهذا يعني الانتظار، يمر 1000 عام ويأتي 1000 عام وهم ماكثون في جهنم، هذا شدة عذاب لهم. فشو معنى أحقاب؟ هو الحقب 80 سنة، ولكن أحقاب بيكون المعنى 80 ورا 80 ورا 80 إلى ما لا نهاية له، هذا معناه. فالنار أيضا باقية لا تفنى. فالله تبارك وتعالى خلق الجنة والنار وشاء لهما البقاء، لأجل ذلك النار لا تفنى والجنة لا تفنى. أما القسم الثالث من الموجود فهو لا أزلي ولا أبدي، وهو ما سوى الجنة والنار من المخلوقات. يعني مثل ما على الأرض، الله خلق الأرض والسماوات وما بينهما وما فيهما، كل له بداية وله نهاية، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فإذا هذا النوع الثالث، فالله تبارك وتعالى متصف بالقدم، يعني لا بداية لوجوده. الله وحده القديم بمعنى الذي لا بداية لوجوده، وما سوى الله تعالى مخلوق لله تبارك وتعالى. الصفة الثالثة البقاء، ومعناها أن الله تعالى موجود لا نهاية لوجوده، لأنه

في الوجود، فالواحد منا يفنى، يعني بيرجع بيموت وبيفنى شيء يقبله العقل. ليه؟ لأن العقل في الأصل قبل عدم وجودنا من قبل، قبل حياتنا قبل عدم وجودنا. في نحن مرحلة هلأ الوجود، قبل الوجود شو في؟ عدم، يسموه عدم. العقل قبل أنه نحن ما كنا موجودين قبل هذا، ثم وجدنا بعد عدم، فالعقل يقبل أنه نحن نرجع نفنى، هذا العقل يقبله. أما الشيء الذي ليس له بداية وهو الله عز وجل، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية، العقل لا يقبل أن يكون له نهاية. بعض الناس من الملاحدة قد يناظر المسلمين في هذه المسائل، فيقول أنا لا أؤمن بوجود خالق، فإن قيل له يوجد خالق لهذا العالم فهو يقول والعياذ بالله ومن خلق ذلك الخالق. فعلى زعمه ذاك مسبوق بخالق وذاك مسبوق بخالق وهكذا، على زعمهم الخالق، هم يريدون أن ينكروا وجود الخالق، ما هيك بدهم أن يوصلوا، بده يقولوا أنه خالق هذا العالم أوجده غيره وذاك أوجده من كان قبله وهكذا، على زعمهم إلى ما لا نهاية، لأنه هذا العدد ما حينتهي. فبيصير المعنى على زعمه هذا سبقه من أوجده وذاك سبقه من أوجده وهكذا إلى ما لا نهاية. يقال له، يرد على هذا الاعتقاد العقل والحس والمشاهدة، هذا العالم موجود ولا منه موجود؟ موجود، شايفينه بعيوننا، وعنا بالحواس أدركنا وجود العالم، عم نسمع أصوات، عم نمس أشياء، عم نرى أشياء، فالعالم موجود. فخالق العالم إذا كان على زعمهم هناك من أوجده والذي قبله هناك من أوجده، يصير المعنى أن خالق هذا العالم وجوده متوقف على وجود من قبله الذي أوجده بحسب كلامه. طيب واللي قبله بيكون كمان ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، واللي قبله ما حيكون موجود إلا ليكون موجود اللي قبله، وهكذا إلى ما لا نهاية، وإلى ما لا نهاية ما حينتهي. فهذا معناه أن العالم ما حيكون موجود، العالم ما حيكون موجود. هذا بسموه التسلسل. كيف معنى هالكلام؟ بيعبروا عنه بعبارة تانية ببسطوها العلماء، بيقولوا لو قيل لشخص مثلا أنا بدي أعطيك دينار ذهب، بس ما حأعطيك دينار الذهب إلا لأعطيك قبله دينار ذهب، وما حأعطيك هذاك الدينار لأعطيك قبله كمان دينار، وهكذا إلى ما لا نهاية، ما حيعطي. يعني مثل إذا قال له لإنسان بيقول له يا فلان أنا بدي أعطيك هلأ مكافأة لألك $1,000,000، هذاك انبسط وفرح، سن سنين وبقول انبسط جاي $1,000,000، قال له بس قبل ما أعطيك $1,000,000 بدي أعطيك قبلهم $1,000، قال له طيب أعطيني $1,000، بس قبل ما أعطيك $1,000 بدي أعطيك قبلهم $100,000، طب أعطيني $100,000، لا يأخذ الألف لا يأخذ $1,000,000، يوصل معه للدولار، وقبل هالدولار بدي أعطيك دولار غيره، وقبل ذاك بدي أعطي غير، ونحو ذلك لا ينتهي. هداك شو حيأخذ من $1,000,000؟ لا شيء. فلو كان هذا العالم أنه الخالق الذي أوجده هناك من خلقه، العقل بيصير بيقول معناته اللي قبله كمان هناك من خلقه، واللي قبله هناك من خلقه، ولا ينتهي هذا الأمر، فبالعالم بالتالي لا يوجد. فبطل هذا القول، هو يسموه التسلسل، فأيقنا أن خالق هذا العالم لا بداية لوجوده. تبهتم كيف؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء، من خلق الأرض، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فمن وجد ذلك من نفسه فلينتهي وليقل آمنت بالله ورسله. يعني الشيطان

0: أن يأتي للإنسان. أما إذا أنت متعلم وبتعرف الدليل تحاربه، لأن هذا الدليل بسيط جدا، هذا الدليل بسيط جدا. مرة جاء إبليس إلى سيدنا إدريس عليه السلام، وسيدنا إدريس كان خياطا، كان يشتغل بالخياطة، فجاءه إبليس متشكلا فقال له: هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في قشر الرمانة؟ فسيدنا إدريس عليه السلام قال له: إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها بعينه، يعني حط الإبرة بعينه، فذاك ولى مدبرا. هلا العلماء قالوا سيدنا إدريس عليه السلام اكتفى بهذا لأنه يعلم أن إبليس لن يؤمن، وأنه منه جاي ليتعلم، ما عم يسأل ليتعلم، جاي لحتى يعني يتكلم بهذه الأمور، ليس لغرض العلم، لغرض العناد. فقال له: إن الله قادر على أن يجعلها في ثقب هذه الإبرة، ووخزه بها في عينه. هلا شو معنى الكلام؟ الله قادر أنه يجعل ثقب هذه الإبرة يتسع ليغطي العالم كله، والله قادر أن يجعل الدنيا هذه كلها صغيرة هيك تدخل في ثقب الإبرة. الله تعالى قادر على كل شيء، وهذا شيء يعني من الممكن العقلي، الجائز العقلي، فهذا يدخل تحت قدرة الله تبارك وتعالى، يعني منه من المستحيل العقلي، هذا ليس من المستحيل. أما هؤلاء الملاحدة قد يسألون أسئلة للشخص للتشويش، بيسألوا أسئلة لا يجاب عنها لا بنعم ولا بلا، لا بنعم ولا بلا، إنما ينبغي على الإنسان أن يقول: هذا مستحيل عقلي، وقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل العقلي، لأنه مستحيل لا يحصل، المستحيل لا يحصل، لا يدخل في الوجود، لأنه لا يقبل الدخول في الوجود. قالوا العلماء مثلا مثل لو إنسان سأل سؤالا: هل هذا الحجر، جاب له حجر، هل هذا عالم أم جاهل؟ يقال له: الحجر منه من صفاته عالم أو جاهل، من صفاته فيك تقول لي صلب، متين ولا ضعيف، فيك تقول لي مثلا لونه، إذا عنده بريق أو نحو ذلك مثل هذا، أدي وزنه، هذه من صفاته. أما أن يقال عنه عالم أو جاهل ليس من صفاته، تبهتوا كيف؟ ومش لأنه ما بينقال عنه عالم ولا بينقال عنه جاهل بطل حجر، هو حجر بس منه من صفاته لا العلم ولا الجهل. بعض هؤلاء الملاحدة يقولون والعياذ بالله: هل يستطيع الله أن يفني نفسه؟ هؤلاء لا يقال لهم نعم ولا يقال لا على سؤالهم، يقال لهم: فناء الله مستحيل عقلا، الله لا يفنى لأنه هو الخالق، فسؤالك في غير محله، لأن الله تعالى لا يفنى ولا يبيد، لأن الله تعالى هو الخالق، وفناء الله مستحيل عقلا. بعضهم يقولون والعياذ بالله تعالى، حتى في بعض البرامج احذروا على التلفزيون، حتى بالكرتون بحطوا للأولاد الصغار يسألون فيه مثل هذه الأسئلة، ليش عم نبين نحن الأمر؟ بعضهم يقول والعياذ بالله تعالى يعني: هل يستطيع ربك أن يخلق، هيك بيسألوا، إلها آخر؟ يقال لهم: سؤالك خطأ، إذا قلت أن يخلق يعني بده يكون مخلوق، والمخلوق لا يكون خالقا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني ما له بداية، فإذا بده يكون مخلوق ما حيكون أزلي، فلا يكون ربا، لأن الخالق لابد أن يكون أزليا، يعني لا بداية لوجوده. تبهتوا يا أحبابنا؟ هذه المسائل مهمة، لأن بعض الناس يشوشون، بعض الناس يشوشون، لا يؤمنون بوجود الله ولا يؤمنون بصفات الله تبارك وتعالى، فيكذبون الشريعة، يكذبون أحكام الشريعة. من هؤلاء والعياذ بالله تعالى من ادعى فيما مضى كان يقول هذا العالم ليس له خالق، على زعمه هيك أتى من غير خالق. رد عليه من قبل أناس كانوا يردون عليه. الدليل في الرد عليه بسيط جدا، تقول له في العقل كل بناء لابد له من بان، والكتابة لابد لها من كاتب، فهذا العالم لابد له من خالق. هذا الدليل. لو إجا إنسان على هذا الشخص وضربه على رقبته من الخلف، أول شغلة بيعملها هذا الإنسان بيلتفت إلى الخلف، إذا لقى هداك الشخص وراه شو بيقول له؟ يضرب اثنين. إذا ذاك قال له أنا ما ضربتك، إذا بقول لك إجت منا لحالة هيك على رقبتك شو بتقول؟ حيقول له ما بيصير تيجي منا لحالة هيك على الرقبة إلا ما يكون بفعلك أنت اللي واقف وراء، أنت اللي عملتها. يعني ما عم يقبل عقله أنه الفعل بدون فاعل، فبنقال له إذا هيدي الضربة الصغيرة ما عم تسلم أنه تأتي هيك من غير فاعل، كيف بدك تقول أنه هذا العالم أتى من غير خالق؟ ومثل هذا ورد عن سيدنا الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه دعي لمناظرة، لمناظرة واحد من الملاحدة كان لا يؤمن بوجود الله. قام الإمام أبو حنيفة تأخر عن عمد، فذاك صار يتململ أنه أين عالمكم أين هو؟ فدخل الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فقال له أين كنت تأخرت؟ فقال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إن قلت لك أنني كنت مارا قرب النهر فأردت أن أجتاز النهر وليس معي زورق، ما معه مركب يركبه ليقطع النهر، قال فإذا بشجرة تقع أرضا فإذا بها تقطع ثم تنشر ألواحا فتركب فأصبحت سفينة مركبا فركبت بها وأتيت إليكم. أبصار الضحك هذا، قال هذا الذي تقولون عنه عالم يقول أن السفينة تركبت وحدها من غير يعني نجارين من غير كذا؟ فقال له إن كنت لا تصدق أن سفينة تركب وحدها فكيف تصدق بأن هذا العالم يأتي من غير خالق؟ فبهت الذي كفر. الدلائل كثيرة على وجود الله تبارك وتعالى. لذلك يا أحبابنا مهم الإنسان يتمكن بهذه الأدلة حتى يدافع عن هذا الدين بهذه الأدلة، يكون بمجلس بمكان بالجامعة يضطر لتبيان الدليل للدفاع عن هذه العقيدة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ثلاث مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية نافعة لفضيلة الشيخ إبراهيم الشافعي شرح فيها بعض صفات الله تعالى.

بالأوزار قد حرت في أمري رسى لي عدوي من ذنوبي وقبح فكفرتها بالمدح في شافع الحشر يبرسني.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنه حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته القاها الى مريم ان المسيح بشاره الله لمريم التي بشرتها بها الملائكه قبل ان تحمل به. ومعنى وروح منه ان روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم وسار على منوالهم إلى يوم الفصل والدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعل أعمالنا ونياتنا خالصة لوجهك الكريم، وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأجرنا يا مولانا من النار، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين، وسلمنا وبارك بنا ولنا. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وارفع البلاء عنا، وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم يا ربنا اكتب لنا النصر القريب، وأمدنا بمدد من عندك، وارزقنا التقوى وأحسن خاتمة

أنقذتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا مولانا يا الله يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وبالقرآن إماما. أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ربنا تقبل منا صالح الأعمال، وقنا شر ما نتخوف، واحفظ بلادنا، واحفظ فلسطين يا رب العالمين، واحفظ أهلنا في غزة يا أكرم الأكرمين، إنك على كل شيء قدير، وبعبادك لطيف خبير. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذه الدنيا متاعها قليل ونعيمها كلا شيء بالنسبة للآخرة. والله عز وجل خلق الدنيا وجعلها للفناء، فليست هي منتهى الأمر، وإنما هي مزرعة الآخرة. فالدنيا ممر والآخرة هي المستقر. وقد جعل الله عز وجل الدنيا مكانا للعمل، وجعلها دارا للتكليف. فالذكي العاقل الفطن هو الذي يستعد من هذه الدنيا للآخرة، هو الذي يتزود بما ينفعه قبل فوات الأوان. فالتزود إنما يكون من الدنيا للآخرة، ومن مات ولم يتزود فقد فاته التزود، إذ لا تزود بعد الموت. والله عز وجل يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أي أن العباد يجدون في الآخرة جزاء ما عملوه في الدنيا. وهو القائل سبحانه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقد روى الإمام البخاري رحمات الله عليه في سبب نزول هذه الآية الكريمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قال: نزلت في شأن أناس من أهل اليمن كانوا من شدة شوقهم للحج يخرجون مشيا على أقدامهم من اليمن إلى مكة، ثم ذهابا إلى منى ومزدلفة وعرفات، ثم يتمون المناسك ويرجعون إلى اليمن مشيا على الأقدام. هذه هي الهمم وقوة العزيمة على الطاعات وفعل الخيرات. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يرشدهم للتزود بالراحلة، لأن الحج عمل صالح، وهذا التزود بالراحلة والطعام والشراب يساعدهم على التمكن من هذا العمل الصالح المبارك النافع لهم في قبورهم وفي آخرتهم. وبين لهم في نفس الآية أن أعظم وأنفع ما يتزود به الإنسان لآخرته هو التقوى. قال: وتزودوا، تزودوا بالراحلة وبالطعام والشراب وما تحتاجونه في رحلتكم، وتزودوا. ثم قال: فإن خير الزاد التقوى. فالعاقل هو الذي يعمل ليكون تقيا، فبالتقوى ينجو العبد من العذاب إن خرج من هذه الدنيا مقتولا مظلوما، إن خرج من هذه الدنيا وكان قد اتقى الله عز وجل لا يضره ذلك في الآخرة، ينجو من العذاب، ينجو من عذاب القبر ومن أهوال القيامة ومن عذاب جهنم أجارنا الله منها. وبالتقوى يدخل الجنة من غير سابق عذاب. وبالتقوى
تكون له الرتبة العالية. يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. فهؤلاء الأتقياء هم وفود الرحمن، فيرون الإكرام والهناء والنعيم والسعادة والسرور والبشائر والفرح، ولا يصابون بأدنى نكد أو عذاب. لماذا؟ لأنهم عملوا بما أمرهم به المولى عز وجل، عملوا بما أمرهم به الله، عملوا بالشيء الذي فيه البشرى والأمان. لذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الأتقياء لا يحشرون يوم القيامة على أقدامهم مشيا، إنما يحشرون على نوق حمر رحائلها الذهب لم تر الخلائق مثلها. وكان الأغنياء في الدنيا يتفاخرون بهذه النوق ويتكلفون الأموال الطائلة لنيلها، لأن هذه النوق الحمر لها صفات خاصة ويكون لها عناية خاصة، ومع ذلك فهي ليست كتلك النوق في الآخرة، فهي نوق خاصة جعلها الله عز وجل تكريمة للأتقياء ليركبوا عليها. وهذا شيء مما أعده الله عز وجل للأتقياء. لذلك نحن في هذه الدنيا نرى المشهد من تقتيل وتفجير وظلم يقع على عباد الله عز وجل، ولكن تأتي البشائر فيها الثبات لأهل الإيمان. واعلموا وتأكدوا أن كل واحد منا لن يموت قبل أن ينتهي أجله، فكونوا على اطمئنان وكونوا على حذر. وإذا أردنا أن نحذر من شيء فعلينا أن نحذر من الكفر والمعاصي، فإن الناس يخافون القتل والدمار ولا يخافون إلا من رحم الله. كثير منهم لا يخافون من معاصيهم وذنوبهم. لا ترى الواحد من كثير من الناس يقلق ويخاف ويرتعب من الذنوب التي اقترفها، لكنه يرتعب إذا خشي أن يصيبه مكروه، يرتعب من ذلك، يخاف على نفسه من أن يقتل أو أن يذبح، لكن لا يخاف من كثرة ذنوبه مع أن عذاب الله شديد. وفي نهاية المطاف كلنا سنفارق هذه الدنيا، لن يبقى منا أحد، بقتل أو بغير قتل. ولو كنا في أمان وفي غنى وفي راحة سيأتينا الموت. وأعمار الناس في هذه الأمة ليست بالطويلة، لذلك العجب ممن لا يخاف من كثرة ذنوبه، فهذا هو المقلق وهذا هو المخوف الذي ينجينا في كل الأحوال. ولو أصابنا ما أصابنا، تقوى الله، تقوى المولى سبحانه وتعالى، لأن التقي وإن قتل وإن سفك دمه، إن خرج من هذه الدنيا لا يحصل له فزع لا في القبر ولا في الآخرة. ويوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس العباد، أي تنزل من مكانها البعيد حتى لا يبقى بينها وبين رؤوس الناس إلا قدر نصف ساعة تقريبا. الآن في الدنيا الشمس بعيدة جدا عن الناس، ومع ذلك بعض الناس في بعض البلاد يموتون من حرها. في بعض البلاد في الصيف
يمنعون الناس من الخروج من بيوتهم والعمل تحت الشمس في أوقات معينة تصل الحرارة فيها إلى 50 و60 درجة أو أكثر، تصل إلى هذا الحد مع بعد الشمس عن الأرض هذا البعد. الله أكبر. التفكر شيء مهم. إذا كان هذا في الدنيا مع بعدها، فكيف في ذلك اليوم؟ كيف في ذلك اليوم؟ أليس هذا شيء مخوف؟ إن لم نعمل بما يرضي الله سبحانه، هذا شيء مخوف. وقد جاء في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره أن الله سبحانه يصور بقدرته الموت بهيئة كبش، فيؤتى به يوم القيامة فيذبح بين الجنة والنار، فينادي ملك بأمر من الله عز وجل: يا أهل الجنة خلود لا موت، ويا أهل النار خلود لا موت. وروى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فيذبح. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم تلا صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الآية من سورة مريم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كثير من الناس اليوم في غفلة، يخافون من الدنيا، يخافون من هذه المصائب التي تحصل لهم في الدنيا، لكن لا يفكرون بالآخرة، لا يفكرون بهذه الأهوال التي سوف تكون في الآخرة. لماذا؟ من شدة الغفلة، مع أنهم أي بعضهم على علم ويقين بما جاء في شرع الله عز وجل بأهوال يوم القيامة، لكن لماذا يخافون من أمور الدنيا ولا يخافون من أهوال الآخرة؟ الجواب في كثير من الأحيان لأنهم يرون ذلك اليوم بعيدا، حتى بعضهم لا يفكر بالموت لأنه يظن أن الموت بعيدا عنه، ما زال في شبابه، ما زال في صحته، يغتر فيؤدي ذلك إلى طول الأمل، وطول الأمل يوقعه في الغفلة وفي التعلق في الدنيا، مع أن الإنسان بحادثة واحدة قد يخرج من هذه الدنيا. بأي لحظة كل واحد منا معرض أن يخرج من هذه الدنيا، لكن ينظرون إلى الأمر الذي هم فيه، فهم في الدنيا فيخافون من أي مصيبة تحصل لهم في الدنيا، يخافون من الفقر، لكن لا يفكرون بالآخرة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، إلا من رحم المولى عز وجل. الله عز وجل لا يعجزه شيء، والملائكة يتصرفون يوم القيامة كما يؤمرون، وهناك لا يوجد موت. قال ربنا عز وجل في سورة غافر: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. الإنسان قبل أن توضع فيه الروح حين كان جنينا في رحم أمه لا روح فيه، ثم توضع فيه الروح فيصير حيا، ثم يحيا هذه المدة المقدرة له في الدنيا، ثم يموت، ثم يبعثه الله يوم القيامة، وبعد ذلك لا موت بل خلود دائم إلى غير نهاية، إما في الجنة وإما في النار.
المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار، وبعض العصاة الذين ماتوا من غير توبة يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها، ومصيرهم في النهاية إلى الجنة. قالوا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ أسأل الله أن يجعلنا من المتقين العابدين الذين يعملون للآخرة بكل همة وأمانة. أسعد الله صباحكم وسلمكم وحفظكم ولطف بنا وأخرجنا من هذه الدنيا سالمين. إذن حاصل المسألة أن الإنسان الذكي العاقل هو الذي يعمل على سلامة رأسه يوم القيامة، فبعض الناس يغرقون في عرقهم من حر الشمس ولا يموتون، وبعض الناس يصل به العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى نصف ساقه، ومنهم إلى ركبته، ومنهم فوق ذلك، ومنهم إلى الخاصرة، ومنهم إلى السرة، ومنهم إلى الصدر، ومنهم من يلجمه العرق من إلجاما، منهم من يلجمه العرق إلجاما، يعني يغرق بعرقه ولا يموت، وكل واحد منهم بعرق نفسه، إلا من سلمهم الله عز وجل وحفظهم. فإن بعض الناس لا يصيبهم هذا الحر ولا هذا العرق ولا يتأذون، بل يكونون في أمن وأمان واطمئنان، لا يصيبهم الفزع الأكبر ولا يصيبهم الظمأ ولا حر الشمس ولا يصيبهم الخوف، إنما يكونون في ظل العرش. وفي ذلك اليوم المخيف المفزع، وفي ذلك الموقف، لا يكون ظل، لا شجر ولا جدار ولا بناء ولا تلال ولا جبال، لا يوجد إلا ظل واحد وهو ظل العرش. فمن كان فيه، أي من كان في ظل العرش كان آمنا، والتقي يكون في ظل العرش. الأولياء والشهداء ومن شاء الله عز وجل له السلامة. واعلموا أن أشرف الخلق وأعلى العالمين رتبة الأنبياء عليهم السلام. الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين لا يصيبهم شيء من العذاب، والأتقياء والشهداء والأولياء أيضا لا يصيبهم شيء من العذاب، بل هم في المقامات العالية، وهم على منابر من نور في ظل العرش، في فرح وأمن وأمان وسرور، لهم البشرى. أليس الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هؤلاء الأولياء نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم في أمن وأمان وإن قتلوا في الدنيا. وصفهم الله تبارك وتعالى فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. ووعدهم بالبشرى فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه التقوى ليست كوبا من الشراب يشربه الإنسان فيصير تقيا، لا، ليس بهذه السهولة، بل التقوى هي ملازمة الواجبات واجتناب المحرمات، أي أن تؤدي الواجبات التي فرضها الله عليك وتجتنب ما حرمه الله عليك. إلى هذا القدر إذا عملت بذلك، إن أديت هذا الشرط صرت تقيا. فإن كنت على هذا الحال فأنت بأمان وراحة وسرور واطمئنان بإذن الله. لكن ليس كل الأتقياء في مرتبة واحدة، كلهم على النجاة بإذن الله، لكن ليس كلهم
في مرتبة واحدة أو في درجة واحدة، بل كل على حسب عمله، بعضهم أعلى من بعض، كلهم هنيئا لهم، لكن بعضهم أعلى من بعض، فليس كل الأولياء في رتبة واحدة. إذا كان الإنسان اشتغل على نفسه فصار تقيا هنيئا له، ولكن يوجد من الأتقياء من عمل أكثر فصار في درجة أعلى. فالإنسان العاقل هو الذي يتعلم ما أوجب الله عليه ويعمل بما تعلم ليصير تقيا. وكل واحد منا واجب عليه أن يصير تقيا. يجب عليه أن يؤدي الواجبات وأن يجتنب المحرمات اللي هي التقوى. إلا أن كثيرا من الناس، الأكثر من الناس، ليس فقط كثيرا، الأكثر من الناس، خدعهم الشيطان وأغرهم، خدعهم الشيطان ووقعوا في مصيدته، وأيضا هم على أحوال مختلفة. إذا كان أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها، ما في أقل من هيك، يعني أدنى درجة في الجنة، يعني أقل واحد إلو رتبة في الجنة، إلو أدنى درجة في الجنة، إلو 10 أمثال هذه الدنيا. إذا كان أقل مسلم في الجنة له ذلك، هذا دليل على عظيم النعيم الذي أعده الله للمؤمنين. يعني إذا كان أقل مسلم له في الجنة كالأرض على 10 أمثالها، فكيف حال التقي؟ والجنة يعني مساحتها واسعة. الله قال في القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المسلم في الجنة يرى من قوة نظره لمسافة 1000 سنة كما ينظر إلى كفه، رؤية ليس فيها اشتباه. البعيد يراه كالقريب، ونعم كثيرة كبيرة. إذا كان هذا المؤمن اللي هو له أقل شيء، يعني أدنى درجة، له في الجنة كهذه الأرض على 10 أمثالها، وهو خالد خلودا أبديا في الجنة إلى ما لا نهاية، بلا هم ولا نكد ولا خوف، فكيف بالتقي؟ والله قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. العبرة بالخوف من الله، والخشية من الله توصل إلى التقوى. ومن رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل الحسنات تضاعف، فكل حسنة نعملها أقل ما تضاعف إليه إلى 10 أمثالها، الحسنة 10 أمثالها، والبعض أكثر من ذلك، البعض يضاعف المولى عز وجل له الحسنة الواحدة إلى 700 ضعف، بعضهم يضاعف المولى عز وجل لهم الحسنة الواحدة إلى 100,000 ضعف، وبعض الحسنات الحسنة الواحدة في كفة الحسنات تضاعف إلى أن تصير كأمثال الجبال. هذا بعلم الله، شو درجة الإخلاص، شو العمل اللي عمله، لأن الله هو الذي قال: والله يضاعف لمن يشاء. هذا من رحمة الله بعباده. وهذا الأمر ينبغي أن يرغبنا لعمل الحسنات أكثر وترك السيئات. الطريق المنجي هو طريق العلم والعمل، فمن غير العلم لن نصل إلى التقوى، كما قال إمامنا الشافعي رحمات الله عليه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. يعني الواحد بده مثل ما بيقولوا بيطلع السلم درجة درجة، لكن هذا هو الأمر الذي لا بد أن نتفكر فيه في كل حين وفي كل الأحوال، ومهما تغيرت الأحوال ومهما تغير الزمان، نحن هذا الشيء الذي ينبغي علينا أن نطمح إليه.
بعض الناس بتعب وبحط خطة بحياته وهدف وبيتعب تعب شديد جدا بس حط هدف بين عيونه بده يوصل له، بده يوصل له انه يصير معه مصاري كثير، الى منصب، الى كذا. الاذكياء من الناس هم الذين يضعون هدفا ان يصيروا من الاتقياء، ان يصيروا من الاتقياء. هذا الشيء الذي ينجينا، لانه مهم انه الانسان ما يكون يعني تفكيره دنيوي، لأنه وإن حصلت النعيم الدنيوي وإن وصلت إلى ما أردت الوصول إليه في الدنيا وبعدين كله رايح. قالوا لو دامت لغيرك ما وصلت إليك، فلماذا تفني حياتك في نعيم مؤقت زائل مغموس بالنكد؟ لأن الدنيا لا تصفو لأحد. لماذا تؤثر هذا؟ والآخرة خير وأبقى، فالآخرة لا نكد فيها، والنعيم الذي فيها ليس كنعيم الدنيا. إضافة إلى هذا أن الإنسان إذا دخل الجنة يكون خالدا فيها إلى أبد الآبدين، فكيف تؤثر فانيا على باق؟ هذا ما ينبغي أن نتفكر فيه وأن نعمل الفكر فيه وأن نعمل لما ينجينا يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسعد الله صباحكم ويسر أموركم وغفر لكم ذنوبكم ووفقكم المولى عز وجل لما يحبه ويرضاه، وحفظ الله عز وجل بلادنا، وحفظ الله عز وجل أهلنا في فلسطين وسلمهم ونصرهم، وأسأل الله أن يدخلنا الأقصى فاتحين، ونسأله عز وجل نصرا قريبا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. أولياء الله عز وجل هم الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها، والذين نظروا إلى آجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها، فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم، وتركوا ما علموا أن سيتركهم، فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فواتا، وفرحهم بما أصابوه منها حزنا، ماتت في صدورهم فليسوا يحيونها، ورفضوها فكانوا برفضها فرحين، وباعوها فكانوا ببيعها رابحين، أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة، أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة. ولله در أقوام تلمحوا العواقب فعملوا عمل مراقب، وجاوزوا الفرائض إلى طلب المناقب، علت هممهم عن الدنايا وارتفعت، وكفت الأكف عن الأذايا وامتنعت، ووسعت خطاها إلى الفضائل وسعت، من يحب العزة يدأب إليه، وكذا من طلب الدرة غاص إليه، كانوا إذا ابتلاهم مولاهم يصبرون، وإذا أعطاهم مناهم يشكرون، فلو رأيتهم يوم يقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون. امتثلوا ما أمرهم به مولاهم، واجتنبوا ما عنه نهاهم، فإذا أخرجهم من الدنيا وتوفاهم أكرم مثواهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانوا يتقون الشرك والمعاصي، ويجتمعون على الأمر بالخير والتواصي، ويحذرون يوم الأخذ بالأقدام والنواصي، فاجتهد في لحاقهم أيها العاصي قبل أن
تبغتك المنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. كانت قلوبهم في العبادة حاضرة، ونفوسهم عن طاعة الله مثابرة، وألسنتهم على الدوام ذاكرة، وهممهم إلى ما يرضيه مبادرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، منازلهم عنده عظيمة، وأنفسهم عليه كريمة. كانت قلوبهم من الشك سليمة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. زموا مطايا الصدق وساروا ونهضوا إلى مرضاته وثاروا. أقبل القوم فقبلوا، وعرفوا لماذا خلقوا فعملوا. إذا رجع الناس إلى لذاتهم عادوا إلى عباداتهم، وإذا سكن الخلق إلى أوطانهم سكنوا إلى حروقات أشجانهم، وإذا أقبل التجار على أموالهم أقبلوا على تفقد أحوالهم، وإذا التذ الغافلون بالمنام على جنوبهم تلذذوا في القيام بكلام محبوبهم. فسهروا بالطاعات وعملوا للآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نصبوا الآخرة بين أيديهم وجدوا، ومثلوا المنادي يناديهم فاستعدوا، وتضرعوا في طلب الإعانة فأمدوا، وأقبلوا إلى الباب صادقين فما ردوا، ففازوا بالأرباح الجمة الوافرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أقلقهم ذكر الذنوب فما ناموا، وشوقهم رجاء المطلوب فقاموا، وذكروا العرض يوم تبديل الأرض فاستقاموا، وتفكروا في تصرم العمر فاجتهدوا وداموا، وتذكروا سالف الذنب فوبخوا النفس ولاموا، وباتت أعينهم ساهرة لذكر أرض الساهرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أذبلوا الشفاه يطلبون الشفاء بالصيام، وسهروا الليل يناجون ربهم بالقيام، وحفظوا الألسنة عما لا يعني عن فضول الكلام، وأناخوا على باب الرجاء في الدجى إذا سجى الظلام، فتذللوا للمولى يطلبون منه العفو في الدنيا والآخرة، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا ما قاله ربنا عن الأتقياء الأولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. جعلني الله وإياكم من الأتقياء الذين يخافون ربهم ويعملون لآخرتهم ويطلقون دنياهم. أسأل الله عز وجل أن يصلحنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يعلقها بحب الآخرة الباقية. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واغفر اللهم لنا وارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم يا ربنا احفظنا وسلمنا،
وبارك بنا وبأبنائنا وذرياتنا وارحم أهلينا وارحم آباءنا وأمهاتنا واحفظ بلادنا وسلمها واحفظ فلسطين يا رب العالمين وسلم سلم عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار وقنا شر الأشرار فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. أيها الأحبة، علماء المذاهب الأربعة على التحذير من كلمات الكفر. قال شيخنا الشيخ الفقيه الأصولي اللغوي المفسر عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في بعض مؤلفاته فصل في أن علماء المذاهب الأربعة على التحذير من كلمات الكفر. قال السيد البكري الدمياطي في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: واعلم أنه يجري على ألسنة العامة جملة من أنواع الكفر من غير أن يعلموا أنها كذلك، فيجب على أهل العلم أن يبينوا لهم ذلك لعلهم يجتنبونه إذا علموه، لئلا تحبط أعمالهم ويخلدون في أعظم العذاب وأشد العقاب. قال: ومعرفة ذلك أمر مهم جدا، وذلك لأن من لم يعرف الشر يقع فيه وهو لا يدري، وكل شر سببه الجهل، وكل خير سببه العلم، فهو النور المبين، والجهل بئس القرين. هذا من مئات السنين يا أحبة، وجد ضرورة وأمرا مهما وواجبا شرعيا أن يحذر من ألفاظ الكفر التي يتكلم بها كثير من الناس، إن كانوا يعلمون أنها كفر أو لا يعلمون أنها كفر، إن ماتوا عليها سيخلدون في نار جهنم. فما استنكار بعض الناس علينا أننا نحذر الناس من الكفريات التي تجري على ألسنة كثير من الناس إلا بسبب الجهل والبعد عن العلم؟ كثير من العوام والعياذ بالله يتلفظون بألفاظ الكفر الصريحة وهم يعيشون بين المسلمين ويظنون بأنفسهم أنهم من المسلمين. ما سمعتم أن بعض الناس يقول: والعياذ بالله من الكفر، جننت ربي، دوخت ربي، زحت ربي، خوت ربي، والعياذ بالله، وهذا كفر صريح. من قاله خرج من الإسلام إن كان مسلما، وإن مات على ذلك سيخلد في جهنم. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، قالوا كلمة الكفر، والرسول قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ ابن حجر: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو شريعته. من مئات السنين يا أحبابنا هذا التحذير العلماء قائمون به. يقول شيخنا رحمه الله: وها أنا عبد الله بن محمد الهرري أكتب هذه الرسالة عملا بهذا الحديث لبيان الحقيقة لا لغرض دنيوي، رجاء أن ينتفع بها المسترشدون ويكف عن افتراءاتهم المفترون مما نسب إلينا من أننا نكفر الناس، وإنني أقتدي بمن سبقنا من علماء المذاهب الأربعة، فإنهم لما علموا بكفريات شاعت على ألسنة الناس ألفوا تآليف فيها بيان الكلمات الكفرية، منهم أبو علي عمر بن محمد الإشبيلي المالكي الأشعري السكوني، ألف كتابا سماه لحن الخاصة والعامة، وقد نقل عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه لطائف المنن والأخلاق، ووصفه بأنه إمام علامة. وكانت وفاة السكوني سنة 717 من الهجرة، والشعراني من أهل القرن العاشر. وقال الحافظ الفقيه الحنفي اللغوي: خاتمة اللغويين والحفاظ محمد مرتضى الزبيدي شارح إحياء علوم الدين ما نصه، وقد جمع من أئمة المذاهب الأربعة رسائل في بيان الكلمات الكفرية. انتهى كلامه. فما هذا الاعتراض أيها الأحبة من بعض الذين لم يتلقوا علم الدين من أهل المعرفة الثقات كحال أهل العلم الصادقين، إلا للبعد، بسبب البعد عن العلم. والأمر كما قال شيخنا رحمه الله تعالى: من أنس بالجهل ينفر من العلم، كما أن الجعل يأنس بالقذر ويبتعد من المسك، ينفر من المسك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يثبتنا على الحق وعلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة والتحذير من أهل الضلال ومن الكفريات، وأن نكون خداما لدينه إلى أن نموت على ذلك. يا رب العالمين استجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين.
1: فضل يا جار اشرب شاي، صب ودوقني.
2: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، وارزقنا الإخلاص في القول والنية والعمل. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا وجلاء لهمومنا وأحزاننا. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. قصة سبأ. كان سبأ بن يشجب رجلا عربيا كريما مسلما يجود على الناس بعطاياه ولا يبخل، وذكر أنه أول من لبس التاج، وكان له 10 أولاد تفرقوا، 6 منهم توزعوا في اليمن وبنوها، و4 رحلوا إلى الشام وتكاثروا فيها. وخرج من بين اليمنيين التبابعة وهم ملوك اليمن. في ذلك الزمن الملك في اليمن كان يقال له تبع. كانوا يلبسون التيجان وقت الحكم، وعاشوا في غبطة عظيمة وأرزاق وثمار وزروع كثيرة، ولكن كانت أوديتهم شحيحة بالماء. ألهمهم الله تبارك وتعالى طريقة، وهي بناء السدود والحواجز يحبسون المياه خلفها ليستعملوها، يقيمونها بين الأودية حتى ينتفعوا بما تخلفه وراءها من المياه. وكان سد مأرب أقواها وأمتنها وأنفعها، وأول من بناه سبأ، وسلط إليه 70 واديا تفد إليه مياهها. ومات سبأ ولم يكمل بناء السد، فأكملته الملوك بعده، وكانت بلقيس آخر من أتمه، وذلك قبل أن تقابل نبي الله سليمان عليه السلام. فجلبت الصخور والزفت الأسود، ومكنت السد بين جبلين عظيمين، وجعلت له 3 أبواب بعضها فوق بعض، وبنت تحته بركة عظيمة،
2: وجعلت فيها 12 مخرجا على عدد أنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء، وإذا استغنوا عنه سدوها، فإذا جاءهم المطر اجتمع إليهم ماء أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد الضخم، كل المياه تجتمع خلف السد، فازدهر العيش وصارت رمال الصحراء بسطا هندسية خضراء، بارك الله لهم في أراضيهم، تجري بينها القنوات الملتوية كما أصبحت مليئة بالبساتين. واليمن من الأراضي التي فيها البركة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. الشام واليمن بلاد فيها البركة، ولما طالت بهم مدة النعمة سئموا الراحة ولم يصبروا على العافية، تمنوا طول الأسفار وقالوا: لو كان جني ثمارنا أبعد لكان أشهى وأعلى قيمة، فتمنوا أن يجعل الله بينهم وبين الشام صحارى شاسعة ليركبوا النياق المحملة ويتزودوا بالزاد كغيرهم. بعد أن كانت القرى والبساتين منتشرة على طول الطريق، كان المسافر إلى الشام لا يحتاج إلى التزود للسفر، لأنه كان يستريح بالقرى المتتالية في الطريق إلى الشام. وانتشر البطر والطغيان والكفر بالله حتى بدأت عبادة الشمس من دون الله والعياذ بالله. فأرسل الله تعالى إليهم 13 نبيا يدعونهم إلى الله تعالى وإلى توحيده وترك الكفر، وذكروهم نعمة الله عليهم وأنذروهم عقابه، فكانت النتيجة أن كذبوهم وقالوا والعياذ بالله: ما نعرف لله علينا نعمة. أنكروا نعم الله عليهم. قالوا: فقولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. لجأوا إلى الكفر بالله بعد أن كانوا مؤمنين، فقالوا هذه المقولة الكفرية: قولوا لربكم فليحبس هذه النعمة عنا إن استطاع ذلك. فأراد الله تعالى أن يذيقهم شر أعمالهم وأن يريهم عاقبة كفرهم ليكونوا عبرة لغيرهم ولمن اعتبر. فسلط الله تعالى عليهم دابة تسمى الخلد، وهو حيوان لا يبصر ولكنه ذو أسنان ومخالب حادة جدا يحفر في الأرض، فجاء منه الألوف وحفروا تحت أساسات سد مأرب بشكل متواصل ليل نهار، وكان خلفه كميات ضخمة جدا من الماء المتجمع، وما هي إلا ساعات حتى تدفقت المياه سيولا جارفة تهدم كل شيء أمامها وتغرق الناس في بيوتهم وتدمرها، حاملة معها أطنانا من الحجارة ومن الطين، فخاب كيد الكافرين وانتقم الله تعالى من الظالمين. تهدم السد وانهار البناء فغرقت الأراضي وهلك الضرع وغرق الزرع، وعاد الوادي كما كان فيما مضى صحراء مقفرة صامتة لا نبات فيها سوى أشجار لا تثمر إلا كل مر بشع وبعض الأنواع التي لا نفع فيها. وهربت العصافير والبلابل، وأتى البوم يصيح فوق الخرائب، وحلقت الغربان تنعق على الأغصان الجافة. ومن بقي من الناس فإنهم لم يطيقوا صبرا على أن يقيموا في صحراء كانت فيما مضى بساتين عامرة، ففارقوها ونزحوا عنها وتفرقوا في شتى البلاد، حتى صار أمرهم حديثا يتنقل وحكايات تروى، حيث كانوا في نعمة سابقة فلم يحفظوها فجزاهم الله بما كفروا. قال الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أي أمرناهم بتقوى الله ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ننتقل الآن للتكلم عن قصة نبي الله سليمان والجياد الخيول. قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. يذكر أن سليمان عليه السلام عرضت عليه الجياد بالعشي، والعشي آخر النهار، كما في قوله تعالى في سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. العشي وقت العصر آخر النهار، والآية المذكورة فيها الدليل على الصلوات الخمس المفروضات في اليوم والليلة. يذكر أن سليمان عليه السلام عرضت عليه الجياد بالعشي، فاشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر وغربت الشمس. قيل إنه بعد ذلك طلب ردها إليه ومسح عراقيبها وأعناقها بالسيف، وقيل غير ذلك والله أعلم. وفاة نبي الله سليمان عليه السلام، وكم كانت مدة ملكه وحياته. يقول الله تبارك وتعالى في كيفية موت سليمان عليه السلام:

0: والجن لا يعلمون الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله فلا أحد يعلم الغيب كله إلا الله ومن ادعى بأن هناك مخلوقا يعلم الغيب كله فقد كفر بالله. يذكر الله تبارك وتعالى كيفية موت نبيه سليمان عليه السلام وكيف أخفى الله تعالى موته على الجان المسخرين له في الأعمال الشاقة، لأن الجن كانوا يقولون للناس إننا نعلم الغيب، فأراد الله تعالى إظهار كذبهم للناس، فقبض سيدنا سليمان وهو متوكئ على عصاه، مات وهو على عصاه، وظل ميتا على عصاه سنة كاملة عليه الصلاة والسلام، ولم يتغير لون جسده ولا ظهرت له رائحة. فلما أكلت دابة الأرض وهي الأرض، وهي دويبة صغيرة تأكل الخشب، أكلت دابة الأرض عصاه فخر وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. وتبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس. روى الحافظ ابن عساكر بالإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا، لما ترون موقوفا معناه ما رفعه ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو رفعه ابن عباس إلى الرسول لكان مرفوعا، أن سليمان نبي الله عليه السلام كان إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها ما اسمك؟ فتقول كذا، فيقول لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست زرعها، وإن كانت لدواء أنبتت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك؟ قالت الخرنوب. قال لأي شيء أنت؟ قالت لخراب هذا البيت. فقال سيدنا سليمان اللهم أخفي عن الجن موتي حتى تعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا، اتخذ من خشبها عصا، فتوكأ عليها حولا أي سنة كاملة، والجن تعمل، فأكلتها الأرض، فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا حولا في العذاب المهين. ويقال إن الشياطين ينقلون إلى الأرض الماء والطين حيث كانت، يساعدونها على بناء بيتها. ويقال إنه كان عمر نبي الله سليمان عليه السلام حين توفاه الله 52 سنة، ولبث عليه الصلاة والسلام في الملك 40 سنة. في الدرس الماضي ذكرنا بأن الله تعالى آتاه الملك وهو ابن 12 سنة، ودفن في بيت المقدس في فلسطين. هاروت وماروت الملكان الكريمان. ذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض مخازي الذين كفروا من أهل الكتاب من بني إسرائيل الذين لم يؤمنوا به ولا بالقرآن الكريم المصدق للتوراة الأصلية التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام. وتضمنت الدعوة إلى الإيمان بالله وحده لا شريك له ولا شبيه له، والإيمان بموسى رسولا ونبيا، وبالإسلام دينا وشريعة، لأن الإسلام دين كل الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وكان من المخازي التي ارتكبها الكفار من بني إسرائيل أنهم في عهد سيدنا سليمان عليه السلام تركوا الزبور كتاب الله الذي أنزله الله على نبيه داود عليه السلام، واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر. انتشر السحر كثيرا، كانت الشياطين تصعد إلى الفضاء حيث يسترقون السمع من كلام الملائكة الذين يتحدثون ببعض ما سيكون بإذن الله في الأرض من موت أو أمر أو مصائب. الملائكة أحباب الله، الله تعالى يطلعهم على بعض ما يحصل في العام القابل، وذلك في ليلة القدر. قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. في ليلة القدر يفرق كل أمر حكيم. الملائكة هم سكان السماوات، الملائكة ينزلون إلى الغمام فيتكلمون فيما بينهم عما سيجري، عما سيحصل في العام القابل. الشياطين كانوا يصعدون إلى الفضاء يسترقون السمع من الملائكة، لا يصلون إلى السماوات، لأن السماوات محفوظة محمية من الشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فكل جني أو شيطان يريد الصعود إلى السماوات ليسترق السمع يقذف بالشهب. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، كما أخبر الله تعالى. فيأتون الكهنة، هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع، يأتون الكهنة الكفار، جمع كاهن، الذين يزعمون بأنهم يعلمون الغيب ويخبرونهم بما سمعوا من الملائكة، ولكنهم يخلطون مع هذه الأخبار آلاف الأكاذيب. فهؤلاء الكهنة تحدث الناس فيجدونه كما قالوا، أي الأمور التي أخبرت الملائكة عنها، لكن بعض الناس بمجرد أن حصلت حادثة واحدة، خبرية واحدة مما أخبرت به الملائكة، يصدقون كل شيء يأتي من هذا الكائن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. فالكهنة تحدث الناس فيجدونه كما قالوا. فلما ركنت إليهم، أي الكهنة، أدخلوا الكذب على أخبارهم، فزادوا مع كل كلمة 70 كلمة. وكتب الناس ذلك الكلام في الكتب، وفشى في بني إسرائيل أن الجن والشياطين يعلمون الغيب والعياذ بالله. فبعث سيدنا سليمان عليه السلام أثناء حياته بعض جنوده وجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق، ثم دفنها تحت كرسيه، ولم يكن أحد من الشياطين يستطيع أن يقترب من الكرسي وإلا احترق. فكانوا مع كفرهم يطيعونه عليه السلام من غير أن يؤمنوا به، وكانوا يخدمونه ويعملون له الأعمال الشاقة، يغوصون في البحار يستخرجون له اللآلئ والجواهر، ويبنون له القصور وما شابه ذلك من الأعمال. ولما مات سيدنا سليمان عليه السلام ومضى جيل وأتى غيره، تمثل إبليس في صورة إنسان، ثم أتى جماعة من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا ينفد بالأخذ منه؟ قالوا: نعم. قال: إن سليمان والعياذ بالله لم يكن نبيا، إنما كان ساحرا، فاحفروا تحت كرسيه. فاعترض المسلمون وغضبوا وقالوا: بل كان سيدنا سليمان نبيا مؤمنا. ثم عاد إبليس للكفار من بني إسرائيل ممن صدقوا كلامه، وذهب معهم وأراهم المكان ووقف جانبا، فقالوا له: اقترب يا هذا، ولم يعرفوا بأنه إبليس. فقال: لا، ولكن إن لم تجدوا الصندوق فاقتلوني. فحفروا فوجدوا الصندوق وأخرجوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال إبليس اللعين: إن سليمان إنما كان يضبط الإنس والشياطين والطير بهذا السحر. فقال الكفار: لقد كان سليمان ساحرا، هذا سحره، به كان يأمرنا وبه يقهرنا. ثم طار إبليس وفشى بين الناس أن سليمان كان ساحرا والعياذ بالله، وأخذ كفار بني إسرائيل يعملون بما في تلك الكتب. والحق أن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء، وما يفترى على رسولنا من أنه قال: تعلموا السحر ولا تعملوا به، فليس ثابتا. وما كفر سليمان عليه السلام لأنه نبي من عند الله تعالى كسائر الأنبياء والمرسلين، لم يكفر نبي من أنبياء الله تعالى لا قبل النبوة ولا بعدها، فإن الله تعالى عصم الأنبياء الكرام عن الكفر وعن الكبائر بأنواعها وعن الصغائر التي فيها خسة ودناء كسرقة حبة عنب. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق بيضة. قديش تمن البيضة؟ من سرقها ملعون. ولما كثر السحرة وادعوا النبوة وتحدوا الناس بالسحر، أنزل الله ملكين من ملائكته الكرام وهم هاروت وماروت ليعلم الناس ما هو السحر فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة. صار يشكل الأمر على بعض الناس، إن رأوا معجزة قالوا هذا سحر، وإن رأوا سحرا قالوا هذا معجزة. فأنزل الله تعالى الملكين هاروت وماروت ليعلم الناس الفرق بين السحر والمعجزة. والملائكة الكرام الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل بصور الرجال من البشر، لكن من غير آلة الذكورية، ولا يتشكلون بصور النساء، ولا يتشكلون بصورة خنزير أو صورة حية أو عقرب، لكن يجوز أن يتشكلوا بصورة طير، وهم أجسام لطيفة ليست كثيفة. الجسم اللطيف لا يضبط باليد، كالهواء كالنور لا يضبط باليد، أما الجسم الكثيف يضبط باليد، يمكن ضبطه باليد. فأرسل الله تعالى ملائكته الكرام هاروت وماروت ليعلم الناس ما هو السحر، فيتمكنوا من تمييز السحر من المعجزة، وبذلك يتبين كذب السحرة في دعواهم النبوة، وأيضا لكي لا يلتبس على بعض الناس حالهم، فإن السحر يعارض بسحر أقوى منه، فقد يبطل سحر ساحر سحر ساحر آخر، يكون هذا السحر أقوى من ذاك السحر، وكثير من السحر يكون بمساعدة الشياطين. لكن ليعلم أن السحر كله من الكبائر، السحر كله من الكبائر. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات المهلكات، اجتنبوا السبع الموبقات، وعد منها صلى الله عليه وسلم السحر. فالسحر فيه التمويه والتخييل على الناس وخدع وشعوذات، وأما المعجزة فهي أمر خارق للعادة لا يعارض بالمثل، يظهر على يد مدعي النبوة وقد يكون مقرونا بالتحدي. نزل الملكان هاروت وماروت ليظهرا للناس الفرق بين السحر المطلوب تجنبه وبين المعجزة التي هي دليل نبوة الأنبياء، فكانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم تشجيع له، يعلمان الناس السحر ليجتنبوه، وكانا يقولان للناس إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة أي امتحان وابتلاء فلا تكفر، أي فلا تعتقد أن السحر حلالا فتصير من الكافرين. كأنهما يقولان لا تفعل كذا، أو يقولان فلا تكفر أي فلا تتعلم السحر معتقدا أنه حق فتكفر. وكانا لا يعلمان أحدا حتى ينصحاه بأنهما جعلا ابتلاء واختبارا، وأقصى ما يعلمانه هو كيف يفرق بين الرجل وزوجته، وأن ضرر ذلك لا يكون إلا بمشيئة الله تعالى، لأن الله تعالى خالق النفع والضر، فلا خالق للنفع والضر إلا الله، لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله تعالى. ثم أثبت تعالى أن من يتعلم السحر ويرتكبه فهو ضرر عليه ويعود عليه الوبال. وما يروى عن هاروت وماروت عليهما السلام من أنهما نزلا فالتقيا بامرأة جميلة يقال لها الزهرة، فشربا الخمر معها وزنيا بها، ثم تحولت إلى كوكب يقال له الزهرة، فهي قصة خرافية لا صحة لها. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة.

0: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
1: Dia Muhammad dari kabilah Quraisy ternama, tanpa rupawan tiada dua wajahmu, bersinar lebih dari purnama wahai Tuhan, terindah suaramu dengan mujizatmu, bulan pun terbelah.